0: وصلنا لغزالة وجمين، العالية والمتلين، جالطة وسونين، وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين، وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي أحمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرون، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة بالشاطر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغسينا وغيران ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا التسكراية المرازيق تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمه والسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خاطركم نكملوا.
10: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأن

من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته.

أحد ولم يكن له كفؤاً أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد.

والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا

0: احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك انت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا، تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو، لافونير مان ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: العالي.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: أوفي أكسجين أفلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يومكم سعيد، إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. ألف تحية لكل متتبعي إذاعة أكسجين أفلام أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الحبيب لكل القلوب، تونس الغالية. صباح الخير ولا توتي كيبري معنا زميلتنا الفاضله الطيبه امل ناديه شعامبي، عن ايضا ايمون الغالي والفه جندوبي وكل طاقم مؤسسه اكسجين افام. نقول لكم ان شاء الله متابعه رائعه وجيده لاحسن فقرات اكسجين افام الاذاعه الاولى في اقليم الشمال. اليوم الجمعة 10 جويلية 2026، 25 محرم 1448 توقيت 6:56. دعاء الصباح: يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا عظيم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أمين يا خالق هذا الكون. وحنا قد ربي في طريق بنسأل الدعاء والسفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. إن شاء الله ديما كما خرجنا من ديارنا لباس وخلينا عائلتنا أيضا لباس، نرجو أيضا لديارنا أسرنا في أحسن ظروف والأحوال. وإن شاء الله ديما قلوبنا يوم جمعة اليوم مبارك، من ننسوش العزاز علينا اللي فقدناهم الذي يعلم بالرحمة والغفران، وشازم نهار جمعة برك في كل وقت تدعي لهم. أما يوم الجمعة يوم عنده قيمة كبيرة عندنا على خاطر بطبيعة الحال هو يوم للصلاة للعبادة للعمل أيضا والإخلاص والتسامح، وهو عيد المسلمين. اليوم حديث نبوي شريف عن قصة حكت لنا عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة عليك بالرفق، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. يعني الرفق واللين، عدم العنف، الكلمة الحلوة، الكلمة الباهية، نبعد عن العنف اللفظي والعنف المادي. ساعات إنسان يعيش يتعامل مع أولاده مع زوجته مع أي إنسان ديما عنيف لفظيا، كلام خارج على الموضوع، وبرش يعتمد أيضا العنف المادي. ماذا بينا ديما نعتمد اللين، نعتمد الرفق، على خاطر سيدنا عليه السلام قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. تتكلم انت زوجك واصحابك واصدقائك في الخدمه باسلوب في برشا اخلاق برشا احترام، انت تشجعوا بشي يعني معاش يعاودك الغلطه ذيك كان عملها، وتشجعوا ايضا باش يضاعف جهوده باش يبذل يعني طاقاته كلها ويستفرغ جهوده في انجاز العمل ذاك. وبعد سيدنا عليه السلام قال: ولا ينزع، يعني يحكي عن الرفق هو، من شيء إلا شانه. ديما العنف يولد كل المشاكل والتوتر والنقمة بين الزوز أطراف، اللي مثلا استعملت العنف مع ولدي ولا بنتي يقعد ديما ناقم عليه ولدي، ماذا بيا نكلم ونحكي معاه نحاوره. ربي سبحانه وتعالى قال سيدنا موسى عليه السلام أخو هارون قال لهم: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدق الله عز وجل. إن شاء الله نكون ديما لينين مع بعضنا طيبين، وبطبيعة الحال نتمنى ديما الرحمة لأقربنا وأحبابنا والشفاء العاجل للناس اللي بطبيعة الحال يتألموا ويتوجعوا. في النهاية قدس بنت سرور نبسي نقولها عيد ميلاد سعيد، كل عام وأنت وكل مستمعين الأوفياء بألف خير. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين، ونخليكم مع زميلتنا الفاضلة أمل، وإلى اللقاء.
1: قبس من الإيمان.

0: للسهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد، سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد فاش جويليا في الأندلسية.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
0: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
0: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمها كهوة؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: ياخي شنو احلى من هرب حر في بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت الموج، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموسيقى، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح، البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: على خاطر ثقتكم فينا حجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لبروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زيدا لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طلعت الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: يحيش بيك متغشى هكا، وجهي تحرق بالشمس والليتاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57039000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
8: صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الحب لتوينس الكل. 7:06 معكم في نهارك زين حتى للحداش كل عادة، والله لا يقطع عادة. برشا أخبار، برشا أكتواليتي، برشا موزيكا وبرشا بنا في الماتينال. اليوم الجمعة 10 جويلية 2026، جمعة مباركة للجميع. قريب نوصلوا لنهاية الأسبوع، وإلا وصلنا لنهاية الأسبوع اللي نتمنى إنها تكون مريحة للناس الكل إن شاء الله بالنجاحات وبالفرحة للجميع. باش تتواصلوا معنا تهني وأصحابكم أحبابكم الناس اللي نجحت في دورة الأبطال، ألف ألف مبروك. تكلمونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. اللهم في يوم جمعة لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، أمين يا رب العالمين. إن شاء الله أجسادنا تكون بصحة وعافية، ما تشمتش بينا أعدائي. إن شاء الله ربي يدفع لنا كل هم وبلاء، وإن شاء الله الناس الكل يبدأوا بخير وصحة ويبدأوا فرحانين سورتو. توا 7:07 بعد شوية نرجع لكم بأحوال الطقس بالنسبة لليوم. يشرف في قيوة بنينة سخونة حليوة، والحاجة نقولك نقص من السكر. توا سخونة برشا برشا، ما تساعدش، اشربوا برشا ماء. ارتفاع اليوم في درجات الحرارة، نجعلكم بعد شوية بأكثر تفاصيل. نخليكم مع القهوة.

0: مبارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
0: نهارك زين.
2: نهارك زين. نهارك زين. نهارك زين.
3: نهارك زين. نهارك زين. نهارك زين.
1: نهارك زين.
0: نهاركم أسعد الأيام. نهاركم زين. أنتم اللي معدلين الموجة على موجتنا. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. جمعة مباركة للجميع. وقاية تسمونا في الميديو.
1: ميديو.
4: ميديو.
1: ميديو.
0: من الاخر درجات حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي بالنسبة لليوم. تتواصل درجات الحرارة ارتفاعها يوم الجمعة 10 جويلية 2026. تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي، والطقس يكون صافٍ إلى قليل السحب بأغلب المناطق، والريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل بعد الظهر، والبحر قليل الاضطراف متموج. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. المهم انسي سروحنا كالعادة، التدابير الوقائية وحدنا نعرفوها. البحر وقت الذروة غير منصوح به من 11 للـ4، ماذا بينا بعد 4:30 ونشربوا برشا ماء. الواقي الشمسي أكيد، والمظلة ما نستغنيوش عليهم. تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا، وإن شاء الله نهاركم زينة.

0: نمشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: اصنيعي وتبع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتيان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
6: سوبر ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Manieb Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Manieb Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحه لكهربتك ويدوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448، والا 27 957 623.
7: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشي دو بولي ماريني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: طعم احسن ما يحب يفوتو حتى شيء. واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره. وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم احسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
9: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار اللي تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل الصنات. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين أف أم. مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين أف أم. على الصعيد الجهوي، تنظم اليوم وغدوة جمعية صيانة المدينة في بنزرت الندوة التاريخية للجمعية في دورتها 31 تحت عنوان الذكرى 65 لمعركة بنزرت، بنزرت 1961-2026، 65 عاما من الذاكرة والسيادة، تتخللها محاضرة علمية مشفوعة بنقاشات لإثراء اللقاء لشبش أمن وثلة من الأساتذة والمختصين والباحثين. وفي موضوع آخر، يطالب مستعملي طريق الرابط بين راس جبل ورفرف من السيد ويلي بنزرت بالتدخل لدى مصالح التجهيز ببنزرت لترميم والإنارة جزء من الطريق الرابط بين راس جبل ورفرف اللي أصبح يشكل خطر على حركة المرور في المنطقة لتشهد ذروة نشاطها خلال العطلة الصيفية، وذلك لتجنب الحوادث وخسارة الأرواح. وفي موضوع آخر، تم البارح تنفيذ حملة رقبية مشتركة على طول الشريط الرملي الساحلي بمنطقتي عين مستير وصونين من معتمدية راس جبل، وأفضت الحملة إلى حجز وإزالة 20 واقية شمسية وتحرير 12 محضر عدلي و12 مخالفة صحية وتجارية. ويشار إلى أن المخالفات المسجلة خلال الحملة شملت 9 محاضر عدلية من أجل تجاوز محتوى الترخيص الممنوح، و3 محاضر عدلية من أجل الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري دون ترخيص قانوني، وتحرير 4 مخالفات صحية وتنبيهين 2، و8 مخالفات تجارية من أجل عدم إشهار الأسعار وعدم مسك الفواتير حسب ما أفدنا بها زميل طارق الجبار. وفي موضوع آخر، تتواصل اليوم الثالث عملية الغلق الوقتي لطريق الرابط بين العالية ومفترق العريش الزواوين من 9 متاع الصباح حتى الماضي ساعتين، ولكن انطلق الغلق نهار الأربعاء والخميس واليوم الجمعة 10 جويلية بسبب تواصل الأشغال، ويتم تحويل حركة المرور عن طريق راس جبل أو غرناطة للقادمين من تونس العاصمة حسب أفادنا بها زميل عبد الرحمن عبد الواحد. وعلى الصعيد الوطني، أشرفت رئيس الحكومة سيدة سارة زعفرانية الزنزري البارح الخميس 9 جويلية 2026 بقصر الحكومة بالقصبة نيابة عن رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. واستهلت رئيس الحكومة التونسية أعمال هذا المجلس وذكرت بأن الثورة التشريعية غير كافية لوحدها، ويجب أن تكون مشفوعة بثورة ثقافية وثورة إدارية وبترسيخ ثقافة العمل الجاد داخل كل المرافق العمومية بما يرفع أدائها وإنتاجها ويحسن جودة الخدمات المزداة للمواطنين. هذا وذكرت رئيس الحكومة في نفس الإطار بضرورة إرساء أنظمة إدارة جودة معتمدة وتطوير نظم الحكمة يهدف بهدف بهذه المرافق العمومية، وشددت على أنه يتعين على كل موظف القيام بواجباته المهنية على الوجه المطلوب وتحمل مسؤوليته كاملة في أداء عمله بكل نجاح خدمة للشعب التونسي. شددت رئيس الحكومة على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات الجمهورية التونسية بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. كذلك دعت إلى تسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة وأنه باش يتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030. وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء تداول في عدد بالمشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجال ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. وأكدت رئيس الحكومة في ختام أعمال المجلس لأن الدولة التونسية ماضية قدما في تنفيذ سياستها الاجتماعية والاقتصادية وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية لتحقيق مطالب المواطنين والمواطنات في كل مكان وتمكينهم من حقوق

0: لكم المشروع في حياة كريمة. في موضوع آخر، تمكنت مصالح الديوان التونسية خلال 6 أشهر الأولى لسنة 2026 من ضبط كميات من الذهب ومبالغ من العملة الأجنبية وكميات من المواد المخدرة والبضائع المختلفة المهربة، وذلك في إطار مكافحة التهريب في كامل تراب الجمهورية التونسية. هذا وتم حجز ما يناهز 17 كيلوغرام من الذهب و72 كيلوغرام من الفضة حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوان التونسية، وفي إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة، وإن حجزت مختلف المصالح الديوانية ما يفوق عن 214 كيلوغرام من المواد المخدرة، منها 78 كيلوغرام من مادة الكوكايين و134 كيلوغرام من مادة القنب الهندي و1 كيلوغرام من الماريخوانا. كذلك تم حجز ما يناهز 180 ألف حبة مخدرة، كما تم حجز مبالغ من العملة الأجنبية المهربة بقيمة تناهز 5 مليون دينار فاصل 5. وبخصوص مكافحة تهريب المواد الاستهلاكية، وإن تم حجز كمية هامة من السجائر تجاوزت 1,800,000 علبة، كما تم حجز أكثر من 50 طن من مادة القهوة وكمية من الموز نهزت 90 طن وكمية من الملابس الجاهزة بقيمة فقط 5 مليون دينار. وفي موضوع آخر، أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحان البكالوريا 2026 دورة المراقبة عشية البارح الخميس، وين بلغت نسبة النجاح العامة 46.95% حسب بلاغ أصدرت وزارة التربية. إذا سجلت المؤسسات التربوية العمومية النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا 2026، أين استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورة الرئيسية ودورة المراقبة من الناجحين حسب المعطيات الإحصائية اللي نشرتها وزارة التربية البارحة. وعلى الصعيد الدولي، تسعى قطر وباكستان ووسطاء آخرون في المنطقة إلى تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وإحياء المفاوضات بين الطرفين حسب تصريح إعلامي لمصدران من الدول الوسيطة ومسؤول أمريكي. لقي 12 شخص مسرحهم جراء حريق غابات درعة في وقت متأخر من البارح الخميس قرب الميريا في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا وسط موجة حر حادة ساعدت على انتشار السريع للنيران. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة الفلاحين إلى ضرورة الإحاطة بمواشيهم خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. استماع في لمن
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: سك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو
2: عندك أورانج.

0: صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
1: اهالينا في بنزرت ويكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو نفس المقر نفس ليكيب اللي مستنسين بيهم اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات الحج والعمرة تنظيم محترف إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر الزيتونة للسياحة نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231 الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين
2: يلا جو يلا جو صيف السنة حافلة كادوات
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين
2: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافلة كادوات ملا يلا جو
3: عندك أورانج
4: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266
5: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزرت تحب تبدل الجو تحب عومة بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط بحر وشمس أمبيونس وموزيكا عومة وتفريد تصوير وسوفنير جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح للحجز والاستفسار 28 099 840
6: تحب تليفون جديد تحب بيسي للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%
7: خضراوي تيك

نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: vélo.
1: Oxygène, neuf, c'est de la M.
2: نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
4: نهارك زين
2: نهارك زين
5: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل. 8:06 دقائق طريق سليمة للجميع. بحذي ناسي هشام الجميلي, أهلا وسهلا, مرحبا.
6: صباح النور, صباح الخير.
5: صباح الخير,
6: صباح التباريك, لأنه يعني في الأسبوع الخير الفرق ما كنت كنا موجودين, لكن وقتها مازلت ما طلعتش النتيجة السيزيام. وأكيد نحب نقدم التهاني للناس كل اللي نعرفوها واللي ما نعرفوهاش, لمستمعينا لمتابعي إذاعة أكسجين اف ام اللي عندهم وليداتهم عادوا السيزيام, قولوا لهم إن شاء الله ألف ألف مليون مبروك.
5: شكرا.
6: كيف كيف
5: قديش الحقيقة صاحب صاحبك قديش موجود في المواقف, تحمست النتيجة نتيجة وليداتنا الكل.
6: تسألت
5: قعدت تويكف فينا لحظة بلحظة. أنا حبيت نقول حاجة, محليها كي تفرح لغيرك من قلبك, محليها كي تحب الخير لغيرك, راو سواء في النجاح في المناسبات في الأفراح, تحس بغيرك راو حاجة ياسر مزيانة, ماذا بينا تتعمم.
6: لا مو علاش, لأنك أنت كي تحس بالفرحة. أنا كي حسيت بفرحة البكالوريا متاع ولدي, الإنسان ما يكونش أناني حتى في مجرد أحاسيس. راهو كيف ما تحب الفرحة ليك, وكيف ما تحب الفرحة تدخل دارك وتشيخ وتعمل جوك أنت وعائلتك الكل,
5: افرح
6: أكيد معك. تتمنى قبل تتمنى هك الفرحة هذيك تدخل لأي دار ويفرحوا ناسها ويفرحوا أهلها ويفرحوا كالصغيرات. أنا بالنسبة لي أنا كالصغيرات هذوكم ولدي كي نشوفوا بصغيراتنا فرحانين ناجحين. وبالمناسبة نحب نقدم تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا لزوز وليدات نقري فيهم اللي هما يوسف التبرسخي وأنس رحيم اللي تفوقوا ونجحوا في مناظرة سيزيام وباش يقراوا في النموذج العام القادم. نقدم تحية كيف كيف لوليداتي اللي نجحوا لكن ما وصلوش المستوى اللي يسمح لهم باش يمشيوا للنموذج, ونقدم تحية أيضا لتلاميذتي اللي حاولوا لكن ما جاتش معاهم النتيجة. في النهاية هي الكل محاولات.
5: يكفيكم شرف المحاولة انك ما تمكنتش انك تتجاوز المناظرة. حط في قلبك, ما حط في قلبك العام الجاي ان شاء الله ستيما ناية نجم تنجح باك بمنسيون. راو اذا كان انت بديت تخدم ستيما ناية وانت واعي باللي جاي وبالمرحلة الاعدادية.
6: انا ديما نقولهم المرحلة الاعدادية
5: مهمة.
6: يصير فيها تحول كبير بتلاقي. أنا شوفت برشة تلم ده كانوا مستوى متوسط وكذا وغيره, أبدعوا بعد لأنه اكتسبوا الثقة واكتسبوا الخبرة أنت على الابتدائي اللي هي مهمة ومهمة جدا. من خلال زادة كيف كيف نحب نقدموا تهانينا وتباريكنا لصديقنا سي محمد كامل روبانا بمناسبة نجاح بنته ألما.
5: ألف مبروك.
6: ألف مبروك أكيد.
5: والألفة
6: كيف كيف ما ننساش صديقتنا وعزيزتنا وسمراء الإذاعة صديقتنا ألفة, نقول لها ألف ألف مليون مبروك نجاح بنتها سلمة.
5: وألفة البجاوي زادة كيف كيف نعاونك هنا
6: متتخشاش
5: علينا في الاستماع. مريومة زادة كيف كيف نجحت إن شاء الله بالنجاح ليهم جميعا. وما ننساوش أبطالنا في دورة المراقبة البارح اللي تفوقوا ونجحوا, فما شكون اللي عنده 9 معدل في دورة المراقبة 15 معدل ينجح. يعني راو علاش قلنا انك تفشل من بعد تقرر النجاح تنجح كيف ما انت تحب. هي البشر
6: هو في النهاية راو اذا نتعلموا انه الفشل هو اول دافع للنجاح رانا ناجح وما هيش إشكالية إن شاء الله. إذن ألف مليون مبروك للي ناجحين في دورة تدارك بكالوريا, مبروك كيف كيف لوليداتنا متاع سيزيام. إن شاء الله كل عام ثم فرحة لكل عائلاتنا, وإن شاء الله كل عام نخصوا حيز كبير وإحنا نقولوا مبروك مبروك, لأنه الفرحة ما ما ما ما ما ما ما تعوض شيء.
5: وي ألف ألف مبروك للناجحين إن شاء الله بالتوفيق, إن شاء الله القادم أفضل.

0: ألف مبروك نانسي عجرم النجاح ومحلاها زغروتا. دونك 28 دقيقة تسمعونا في الكود كار. كود كار حبيبة أمها نحبها هنا الأغنية نحبها.
1: بوا هو اختيار موجه ماهوش اختيار هكاك.
0: عنده علاقة بنجاح.
1: حبينا من خلال الأغنية هذه للفنانة الكبيرة صباح نقدموا التحية لسلمان، نقدموا تحية لألما ولوالديهم كذلك اللي سلمى وألما. فرحوا العائلة، فرحوا الوالدين، وأكيد أكيد أكيد البنات سمعوا من والديهم من الأم البو من سمعوا منهم كلمة حبيبة أمها.
0: أكيد دونك إن شاء الله ربي يفضلهم وإن شاء الله القادم أفضل. حبيبة أمها للصبوحة
1: الشحرورة
0: الشحرورة
1: تعرف لي اسمها جانيت جرجس الفغالي. شوفت ما تقولوا الاسم
0: وي
1: الاسم هذا من وراء فنانة كبيرة وكبيرة برشا اسمها صباح الصبوحة الشحرورة اللي تعتبر في لبنان ربما الهرم الثاني أو الثالث بعد فيروز وديع الصافي. تجي صباح اللي نجمت أنها تحط بصمتها في الفن العربي والفن اللبناني بصفة عامة. صباح اللي نجاحها موقفش في سنة ولا اثنين. صباح دامت كثير وكثير جدا
0: أسطورة. صباح
1: أسطورة ربما لا تعاود أكيد.
0: دونك حبيبة أمها بإجازة في سعري هويدة، هي الهويدة وصلت خلقت أزمة. حبيبة أمها هويدة رفضت أنه تتغنى في فيلم باش تمثل فيها صباح وفريد الأطرش، ووصلت حتى كلمة فريد قالت له إذا كان الغنية تتغنى أستاذ فريد، إذا كان الغنية تتغنى في الفيلم أنا باش نقاطع صوتك المزين وما عادش نسمعك. وكلمة المخرج قالت له وقت اللي باش تجي انت وطنط نعيمة مرتو اسمها نعيمة للبيت انا مانيش باش نقعد معاكم. وقعدوا معاها
1: هويدة
0: بنت صباح.
1: نعم
0: بنت صباح اللي تغنت لها الغنية وقعدوا معها وقنعوها اللي هو فيلم واللي كي باش تتغنى للبنية الغنية يعني مش بنفس احساس الام راهي هي في الاصل الغنية الهويدة. قالت لهم ليه؟ قالت لها صباح وقتها امها قاعدين مع المخرج وفريد لطرش قالت لها بيش قولك انت كي نقول لك هويدة حبيبة امها في بلاصة يا خويتي بحبها. قالت لها طيب كده كويسة يا بيه ميسالش نمشيو في الطريق هذي المهم الغنية تكون متاعي انا. دونك مال انت نغرت خاطر عندك ادم قالك لازمنا غنية للاولاد زيدا
2: كل امالي ومنايا انت
0: هذه العارفين بالجميلة. دونك سي هشام حبي يفرحكم انت حبيت تقولوا انت عندك الاولاد هاكا زيدنا كيف نبدلك نفس الشعور محلي تبدل المحبة. اي نعم ان شاء الله صبحكم كله محبة ربي يحفظلك الاولاد.
1: يعطيك صحة اولاد
0: سي هشام
1: اولاد ولا بنات في الاخر كلهم يعني نتمنوا لهم الفرحة ولعائلاتهم.
0: دونك حبيبة أمها الصبوحة الشحرورة نسمعوها نستمتعوا بها. حبوا صغاركم، اقعدوا مع صغاركم، احكيوا معاهم، فهموهم. قال كلمة مهمة برشا سي هشام، حتى اللي عدى المناظرة وكنت عنده شجاعة كبيرة خير من غيره باش يمشي يعدي المناظرة وما تمكنش انه ينجح احكي معاه فسر له خليهاش غصة في القلب خاطر فما برشا تقلقوا جانب النفسي مهم جدا. اعطيه شحنة كبيرة باش يبدا العام الجاي بنشاط وباش يبدا فاهم زيدا فاش قاعد يعمل. ما نحبهاش انا ما نجحتش في مناظرة اوكي تتعدى وتعرف كيفاش تحكي مع صغيرك اما راهو تنجم تكون دافع كبير لي هو باش يتفوق في الاعوام المقبلة.
1: ومهم جدا ربما في كلمتين مهم جدا ان ولدك يعرف قيمته عندك.
0: اي نعم
1: ما تخليش ولدك يقول بابا حشته بالمناظرة ما حشته شوية. بالعكس بالنسبة لي انا كوالي ولدي ثم ولدي ثم ولدي.
0: اي نعم
1: المناظرة جات مرحبا نفرح بها قبل المناظرة بعد المناظرة ناجح او فشل ولدك يقبل.
0: وي دونك فاصل اشهاري عنا بوب صغيرة من بعد نسمو حبيبة امها صبوحة.

0: جيتو سهريت تكثر ستوريت والحكيت هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك وليوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع توك باي بيين هدية مع العرض متاعك
1: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج

0: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انتي والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
1: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
2: يلا جو
3: سيف سني حافلة كدوات
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين.
3: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدوات ملا. يلا جو
4: عندك أورانج.
5: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين. صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابي متلجين.
6: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى؟ اضرب الدانيت فرابي.
7: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
8: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
9: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
10: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين، مكتب صرف علي بن سلم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
11: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
12: مع
2: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم، وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: 8:38 دقيقة، مرحبا بالناس الكل، طريق سلامة للجميع، تسمعونا في هشسر.
3: هشسر هشسر مع هشام هشسر.
2: مرحبا بيك مجددا. حقيقة موضوع ياسر ياسر ياسر محلي، قديش باش نشيخ عليه.
4: أنا مش نتشوه مع بعضنا.
2: الإشاعة يألفها الحاقد وينشرها الأحمق
5: ويصدقها الغبي
4: المشكلة إذا مش أقوله في صدق الأغبياء واليو برشا
2: يعني. شكون زي داي؟ تفضل سي هشام.
5: إن شاء الله نهاركم زين.
2: هارك أسعد الأيام.
5: إن شاء الله نهاركم طيب. إن شاء الله الجمعة مباركة. نقول ما عنديش علاش داخلة معاكم في إيش ساعة. هكا ولا لا؟ حتى تقولوا لي إيش صار؟ هاي مرحبا بك.
2: حاول أن لا تكون من هؤلاء الثلاثة.
5: نعم.
2: حاقد وأحمق وغبي حاشا اللي ما تستاهلش. تفضل سي هشام.
5: وراجع نفسك، كانك غبي راجع نفسك.
2: وي
4: ما يعرفش يراجع الغبي.
2: راجعوا له.
4: حسين
2: حسين.
4: في حومتنا يا نادية ويا مدام ألفة وكيف حوم تونس الكل تقريبا، الناس الكل تعرف بعضها، يعرفوا هذا باهي وهذا دوني، يعرفوا هذا تصدقوا وهذا ما تصدقوش، يعرفوا هذا ترد بالك منه وهذا لا، حسينوا يعرفوا على بعضهم تفاصيل التفاصيل. وكان يسكن في الحومة شاب توفى أم وابوه قعد وحده، أما يعرفوا الناس بتربيته الباهية وأخلاقه العالية، وكانت عنده كهرباء يخدم عليها يجيب في سلعة ويبيعها للتجار، وساعات هما يوصيوه على سلعة معينة وهو يجيبها لهم، ساعات يخلصوا من قبل ساعات من بعد ما يجيب لهم اللي يطلبوه. في برشا أوقات كان يصبر عليهم في الخلاص رغم أنه مربوحه مش كبير، لكن مستور والحمد لله. وأهم حاجة أنه علاقته بالتجار كانت ممتازة وممتازة برشا. أي نهار خرج خبر في الحومة أنه هشبيب اسمه أمين على فكرة دور صويب عطوا على فلوس واحد من التجار وقلبوا فيهم وما جابلوش السرعة اللي تفقوا عليها، رغم انه التاجر خلصوا من قبل في فلوسه الكل

0: مستثق وما خذاش عليه توصيل في الإخلاص، وأمين غدرو وخان الأمانة. وفي ساعة الحال تقلب والناس تبدلت مع أمين ولا يتجنبوا فيه ويخزنوا له على أساس أنه سارق غدار. حتى أغلبية التجار ما عاش تحب تتعامل معاه واخذوا منه موقف. لكن المصيبة أنه لا واحد فيهم قال نمشي نثبت من الحكاية اللي خرجت عليه. أمين مسكين ما فهم شيء، وليمات له كان كما يقولوا له كما يقولوا فيها كي الأدرش في الزفة، حتى كي يجي يستفسر لا واحد يجاوبه وينوره. لكن بشوي بشوي فهم اش صار، اما قعد ساكت وصابر ومتحمل معاملتهم معاه واللي يقولوا فيها عليه الكل. ولا شفعت له اخلاقه ولا سيرته الطيبة في الحومة لسنوات كبيرة. اش بش يعمل اش بش يعمل، قعد هكاكا للي روح مصفر التاجر اللي تربطت به الحكاية. وامين في ساعة مشاله واعلموا باللي صار الكل. من حينك هكا تاجر خرج من حانوته وقام يعيط على سكان الحومة الكل اللي تلموا عليه من غير مقدمات، حكى لهم انه امين ما خانوش وانه السرعة اللي اتفقوا عليها هو قالوا ما تجيبها كان من روح مصفر. وعاب عليهم كيفاش ينشروا في إشاعات لا عندها لساس لراس من غير ما يثبتوا صحتها واللي ممكن تمس أعراض ناس وتحطم حاضرهم ومستقبلهم. الإشاعة يا أخواني سم اجتماعي قاتل، واللي يسعى باش ينشر هالإشاعة هو في النهاية مجرم، مجرم في الدنيا ومرتكب معصية مع المولى سبحانه في الآخرة. ويا رب احمينا من شر الإشاعة ومن شر اللي ينشر فيها.
1: يعطيك صحة، برافو سي هشام الجميلي. حقيقة موضوع راو مهم، مهم جدا، خاطر راو الإشاعة انك تنشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة تبثها سواء في عائلتك تبدأ خنبتيه من من من من الأسرة من العائلة الشارع على المجتمع الوسائل التواصل الاجتماعي واللي قاعدين دايوغ ان نراو فيه ولي بارتاج ولي لايك واللي قاعد صاير الكل هذيا، انك تظلل الرأي العام، ان تظلل الناس هذيا ينشر الذعر ينشر الفتنة في في في المجتمع متاعنا. ما تحشمش بمعنى ما انت ما وقت اللي الانسان يجي يقول لك اخبار قولوا شنو المصدر متاعك. يخي عيب عيب انه احنا نسألوا على المصدر منين، يعني وإلا بشي يجي يقول لك على فلان ولا فلان ولا ريتو شعمل شكون قال لك شنو المصدر نتاعك انت. قالوا قالوا لي سمعت اي انت بسمعت وقالوا لي والفتنة نتاعك تعرف شنو شنو باش باش تخلف انت. خاف ربي، خافوا ربي بالحق. راو راو عيب اللي قاعد صاير اليوم، عائلات تحطمت سي هشام، عائلات
2: هو كما قلت نادية مع تخاف وربي ضرورة ترويض اللسان. خاطر نعرفه مع تلسان ما فيش عظم، واحد يسمع ولذن ما تكبرش يسمع ويقول ما ربص روحك وعرف شنية تسمع. وحتى كان سمعت حاجة تثبت من المصدر متاحة شكون اللي قالها، خاطر فما اللي ينشروا في الإشاعات راه سبق لهم عندهم تاريخ مع الإشاعة.
1: منيش من جاعت منيش من جماعة لسان ما فيش عظم، ومنيش من جماعة الشيطان حذر، ومانيش من جماعة سامحني راني ما قصدتش في حالة غضب،
2: سامحني مش بالعاني،
1: سامحني مش بالعاني. تقولهم الكل الكل اللي في قلبك الكل يقولك وقت وقت الغش ولا وقت اللي العبد يقول اللي هذيك هو هو هذيك الصحيح.
2: إيه هذيك كتستفز العبد ولا كيقول تعرف حقيقة الشخص أي نعم.
1: شنو ما انت زاد موقع عنا احنا ناس بكري يقول لك دوارها الكلمه في فمك ولا في لسانك سبع مرات قبل ما تخرجها.
2: ربس روحك
1: وقت اللي انت تبدا متغشش بعد على الناس تقول كلام جارح متخرش أخبار. وإلا زيدة الإشاعة سببها شنوة؟ علاش الحقد؟ قلنا نحقد عليك عين شوه لك سمعتك، نحقد عليك معلم معلم ما يا سيدي معلم مثلا ما مشيش معايا في الخط وبرشة هذي ريتها معلمتك ومنها حتى من أولياء بربي أنا والله معلمة يذكرها بالخير قربنا فسرنا على شنو بشي يجي نجمش توضحنا عود له في الشفوي لا تبدا ستريكت لا وكهو وقارين كل شيء وفهمين كل شيء جمعت لي تيود متاعي تيود ادرى شنو ويتقال عليها اللي ما يتقالش ولا يتقال عليها اللي ما يتقالش. يعني اين نبدا من حقدي من قلبي لك على ذيك نولي نوزع في الاشاعات ونخرج في حديث ما جينا نضر به غيري. علاش فسروا لي علاش
2: راهو في حتى في الاشاعه نادي يقول لك اكذب اكذب حتى يصدقك الجميع. معناتها هذيك الاشاعه يكذبها ويخرجها ويدولها ويثريها كل واحد حسب الزاويه نتاعو.
0: هو احيانا الحقيقه تبدا بكذبه. وحكايه الاشاعه هي بالنسبه لي تنقسم الى جزئين. اولا هو اللي خلق الاشاعه وهذا اكيد عنده اغراض وعنده اهداف يحب يوصل لها. هذا بالنسبه لي انا مجرم.
2: مجرم وحقود وحسود.
0: صحيت. كما كان عملية الإجرام هي تم كل شيء. اثنين ثم الناس اللي تتبنى الخبر هذاك وتساهم في نشره. ربما اللولين قالوا. لكن الناس الأخرى اللي تتبنى وتاخو وتقبل وتصدق وتبدأ تنشر وبطبيعة الحال
1: في عمل. قلتها كالنار في الهشيم. يعني السرعة قلتها في الأوفس هشيم. قلت الإشاعة كالنار في الهشيم. يعني كلي السرعة الفائقة في الانتشار والخبر الخايب.
0: وهذا علاش؟ هذا علاش؟ هذا علاش تنتشر بسرعة؟ لأنه الله غالب حبينا ولا كرهنا إنه هك المتلقي الأولاني متاع الإشاعة واللي هو من هو بدأ عادة ينشر وتنتشر الفكرة. في بعض الأحيان تلقاها مستحليتها كل حكاية.
2: عنده فيها الجانب يحب مغرفة يحب يوزح
0: يرحم وديك. بمعنى انه كي سمع كلام على السيد هذية ماذا به يكون حقيقة. ماذا به يزيد ينشروا له وزيد يكون عليه حكاية اخرى. ونساء انه ربي سبحانه وتعالى قال لنا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ربي سبحانه قال ما قال هيش فلين إكس ولا إجري راو ما هوش سهل. ربي يطلب منا نتبين علاش؟ لأنه ممكن تصير عليها مصائب ومصائب كبيرة وكبيرة برشة. وحكاية الآية هذه حسب الرواية يقول وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعث الصحابي إلى جهة اليمن أعتقد باش يعلمهم الدينهم ويعلمهم كذا. لكن وهو ماشي سمعوا به القبيلة هذه فتلموا الناس الكل ونقولوا نحن وعرضوا له. كي شافوا مهما هكي لما هذيك خاف واعتقد انهم جايين مش يهاجموه بش يقتلوه. فرجع يجري وخبر الرسول بما شاف وبالفكرة اللي كانت موجودة في ذهنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قرر انه بش يهيئ كتيبة من المسلمين ويبعثهم لك القبيلة هذيك نوع من العقوبة او غيره. لولا انه واحد ما هاكي القبيلة جاء للرسول قالوا ما نعرفوش علاش اللي بعثته نرجع. لأنه احنا خرجنا باش نفرحوا به وباش نستقبلوه. لكن رجع ما فهمناش علاش. علاش يلزمنا اي خبر ناخذوه نسمعه نتبينه قبل ما نتبنوه.
1: جوستمون طرق هذه طرق التصدي للاشاعات وانك تواجهها بالتثبت والتباين. فاصل اشهاري راجعين ومواصلين تابعونا.
3: ايش صار؟ ايش صار مع هشام؟ ايش صار؟

0: جيجا كليم نتاع اورانج اختار الفوق فيها انترنت على كيسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوت باي بيين هديه مع العرض نتاعك
1: فاش تستنى خاطر سيف السنه حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: رجعنا لكم من جديد، تحية كبيرة للناس الكل. 8:49 دقيقة، مازالتوا تحبوا تزيدوا حويجة عن الإشاعة؟
2: الإشاعة مصدرها ديما يبدأ غير معلوم، راه
1: حقود.
2: اي هو الحقود ما يوريش روحه من الاول، هو المال. ايه ما يلزم يلزم ديما نثبتوا من المعلومات، وخاصة دوا مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي الكلهم، مش كان المنصة الزرقاء فما منصات اخرى ملونة الكلهم الالوان المختلفة. ماذا بيك تمشي تاخذ المعلومة من المصدر الرئيسي متاحها، المصدر الاساسي التوى. ومحليها احنا في اذاعة القرب يقولك عديوها في الراديو، سمعتها في الراديو، راهي قالتها نادية الصباح، راهي قالها حمزة، راهي قالوها في الأخبار. معناتها هذيك المصداقية راهو ماهيش ساهل، المصداقية
1: الشفافية
2: الإعلامية والمؤسسات الإعلامية اللي موجودة واللي عندها الترخيص القانوني متاحها واللي قاعدة تتبع وتتقصى وتاخذ المعلومة من المصدر. بربي نقصوا من الإعلام الجالس، تبدا قاعد في بلاستك ولا متكي وتشد وتتبع وتبرتاجي والمعلومة صحيحة ما تبرتاجيش.
1: وقديم قديم الإكران زيدا وليت هواية غرام، يعني شد انت تسمع مثلا كيما البارح انستغراموز سكروا لها المقهى متاحة، تم إيقافها، مواد مخدرة، طبيب أموال، الخبر خرج صحيح الخبر. ايما اللي ترى فيه على مواقع التواصل الاجتماعي مش الخبر كخبر
2: كمعلومة،
1: انستغرامز الفلانية للفلانية وترى في الاسامي العبيد عطيها شكون
2: تشويه وثلب
1: التشويه شكون تي هو فما ما انت موجود منه تي فما انا قاعدين عني ومنه.
3: كنت تذكر في احدى حلقاتنا حكينا على فكرة نظرية القطيع وكيفاش الناس مع الكلمة الأولى تتبع بدون تفكير وتتبنى المواقف. يكفي في بعض الأحيان أنه شخص يهبط ستاتيو في فيسبوك ولا في أي منصة باش يقول مثلا الدكتور الفلاني اللي مشيت له راو بيه راو عليه، باش تلقى جميع التعليقات ساعات من الخارج من بلدان أخرى من الهند من السن، تلقاه إيه بالحق راو خايب، لا يعرف ولا شيف ولا كذا.
2: علاش الكومنتير الأولى اللي يتبعوا بالحق،
3: علاش نبداوها ونقبلوا الأفكار هذه ونتبناوها ونواصلوا فيها؟ رانا ما نشقت يا روعنا أفكارنا. عجبتني جملتك ألفك، قلت يزينا من الإعلام الجالس لأنه الإعلام الجالس يتبنى جميع الأفكار. بالنسبة لي هو يكفي أنه يملى برنامجه، يكفي أنه يملى المنصة متاعه، لا الحقيقة قبل كل شيء،
2: حقيقة على الميدان.
3: صح، احنا تربينا ألفة وانتي تعرف هذية أنه الحقيقة كنا ما ناخذوها كان من عند وسائل عليه كما قلت الإذاعة قالت أو التلفزة قالت، فخليوا الثقة هذيك دائمة وخليوها موجودة وما ونبعدوا الكلمة متاع ألفة عن الإعلام الجالس.
2: نبعدوا على الإعلام الجالس قد ما نقدروا، وتحية كبيرة لكل الإعلاميين والصحفيين موجودين على الميدان ويجيب المعلومة من المصدر ويمشي في وقت الحريقة، في وقت المعطى المتر، في وقت الفيضانات يكون متواجد على الميدان وينقلها عبر وسائل الإعلام المرخص فيها اللي ننتظروا الاستدامة متاحة والتواصل متاحة. وهذا نستناوهم في التدخل مع السيد رئيس الجمهورية ورا في مخطط التنمية 2026-2030 واقع الإعلام وشنية وضعية المؤسسات الإعلامية المنتشرة في الجهات والموجودة في الجهات واللي أثبتت الجدوى متاحها خاصة في التنمية وفي في كبح الجماح متاع عدد متاع ناس يعبر الغضب متاعهم يسكروا الطريق ويعملوا في معتا حاجات ما تجيش إلا أنهم لقاوا باش يوصلوا صوتهم من خلال الإذاعات الموجودة في الجهات، يوصل صوته ويعبر بكل أريحية وصوته يوصل بالصوت العالي. هذا اللي نحبه احنا، دور الإذاعة اللي موجودة في الجهة، دورها التنمية، التشغيل، التشجيع على السياحة، تنويع المنتوج السياحي كي نتحدثوا على المناطق. واحنا هنا خاصة في الإقليم الأول وفي ولاية بنزرت نحكيه على السياحة، راو كل شيء السياحة، سياحة وتلة، طرقات، بحر، إنارة عمومية. وبالمناسبة نادية هذه أمانة، تحية كبيرة للأعوان متاع البلديات اللي قاعدين يخدموا وينظفوا في الطرقات بالتنظيف الكنس اليدوي. لهنا نادية بعد إذنك طلبوا منا الأعوان متاع زيدة الشركة الجهوية للنقل في بنزرت، قالوا راو يعرض معتا الصباح يبدأوا ينظفوا في الكيسات وإحنا باش نخرج الصباح. بربي ما تخليوش البرويتة في الدورة متاع الخارجة متاع الكار، راو حماية لك انتي تبدأ مثلا متى تطبص ولا تبدا كذا ولا تبدا البرويطه محطوطه في جنب مثالش. الناس قوم بعضنا وكل واحد يخدم خدمته في راحه، لكن هذا ما يمنعش كلهم يخدموا باش المواطن يلقى جوده الحياه، واحنا بينا كمواطنين نعرفوا وين نطيشوا الفضلات ما نطيشوهاش وين جاي، مش في قدام باب العماره خلي ساشي ويمشاك ولا لا.
3: انا نحب برك
1: خاطر خرجها من باب داره ما
3: عادش
2: حتى قدام دار جاره.
3: مواصله لكلامك ألفة على اهميه الاعلام الجهات والاعلام المحلي. كما قلت لك راهو هذاك المتنافس الوحيد نتاع المواطن. يعني في عوض المواطن يخرج ويكسر ويوقف ويسكر الطريق كي يلقى منبر يوصل له صوته، هذه اكبر حاجه واكبر نجاح لينا ك اذاعات محلية، وكذلك نجاح لدولة تونسية على اعتباره أنه هالإذاعات قاعدة تساهم في أنه تبث ثقافة جديدة وهي ثقافة الحوار. الوسائل الإعلام هذه كيف تمثل منبر للحوار لحل المشاكل، علاش نحلوا فيها في الكيس، علاش نحلوا فيها بالإضرابات وغيره، نحلوها من خلال الحوار. وين يكون هالحوار؟ من خلال الوسائل الإعلام اللي توصل الصوت، اللي تعطي الرأي والرأي المخالف باش نلقاو حلول في النهاية.
1: توقفين الحوار سامحني سي هشام، تو انت تتصل بمسؤول كما تفضلت سيتك وقلت للتهدئة، خاطر راهو المواطن يحب يسمع، يحبك تحكي معاه انت كمسؤول ويقول لك ليه ليه يزينا من الوعود، احنا توا نحبوا اجراءات تكون فعليه. وقت اللي انت تطلبوا المسؤول تتصل بيه يقول لك اسمك فاكس وسامحني وما نجمش نتعدى معاك وما نجمش نوضح، هيك سكرت وانت باب الحوار لهنا.
3: شوف
1: سكرت باب الحوار، اذا هذا موجود راهو
2: موجود
1: في دارتنا اليوم راهو.
3: ما هو أخذني لهنا أنا باش نجي
1: باش نعطيك أقدم علق له أنت المواطن هاريين في الكياس حتى لين يوصل الفاكس والمسؤول يطمنك.
3: ما هو ثم حاجة اسمها الروتين الإداري الغرب، ثم بعض الإدارات
1: فما تعطيل
3: بعض إداري. الإدارات الوزارات الوزارات تعطيل. لحظة بري الوزارات نتاعهم تمنعهم انهم يتكلموا لوسائل الاعلام
1: لما يجتهدوا سامحني لا
3: نجاوبك. ما هو الاجتهاد نتاعو يكون له بعد
2: يتحاسب عليه
3: ليه سامحني. احنا دعوه للوزارات
1: لا سامحني خاطر فما شكون من المسؤولين اللي يجتهدوا لهنا ويعطيك المعلومه ويقول لك انا ما نجمش نتعدى معك في المباشر، اما المعلومه متوفره والا ارجع لي بعد ساعه ساعتين. هوني الاجتهاد اللي نتحدثوا عليه ويقعد يتبع فيك يقول لك ما نجمش نصرح اوكي، اما اذا كان فما معطي والنجم نفيدك بمعلومه تنفيدك بها، وهذا صار لنا ولفه فما اللي سكر عليك الباب من الاول ما ترجع له بالتليفون ما يهزش عليك. هاو الاجتهاد وين
2: فما مسؤولين يقفوا حد ويلة للمصلين
1: ما قلتوش خالف هنا ادارتك وخالف وزيرك وخالف وزارتك وعرض روحك للعقوبات ليه؟ مش هذا معنيته فاضي شيء.
3: كما قلت لك راهو الوزارات يلزمها تحل الباب امام المسؤولين المحليين، لانه يعني المسؤول المحلي هو المسؤول اللي في الواجهه،
2: وهذا اكد عليه سيد رئيس الجمهوريه يحكي على المسؤول المحلي والجهوي والوطني.
3: لازمك تخرج وتبعد على المكاتب وتكون على اتصال دائم مع المواطنين، ويظهر لي ما ثماش افضل وسيله من انه الاتصال المباشر مع المواطنين هي الاذاعات الجهويه هذه. والطالب انه دولة تنظر لها كيف كيف وتشوف حل الصعوبة المادية الكثيرة اللي تعاني منها. اكيد
1: احلام من منزل بورقيبة قتلكم ملا موضوع عجبتوه يا جماعة الادارات، اداراتنا مريضة وقلبي مريض وتعب ونجيب حذيكم نوصل سوتي. احلام قالت انا توا عندي اربع ايام نمشي ونجي على ادارة في منزل بورقيبة، السيد خرج كونجي الورقة ما تنجم تتصحح كان كيجي وما يعرفوش عليه وقتش يجي، دونك انا توا معطلة ونمشي ونجي كل يوم ما فهمتش عليش حتى باش يقولونا 15 يوم 10 ايام وما يرتحوني من مشقة المشي والجاي استخسروها فيا معناتها. هاك وصلت صوتك ومرحبا بك أحلام، مش تحبني أقولك؟
3: لا لا يلزمنا بالعكس على كل
1: واحد تحبني أقولك يا أحلام
3: يلزمنا نتجاوز هالروتين الإداري، أما أكبر روتين إداري نقسيه منه في تونس بل الروتين القانوني هذاك يلزم حل وفيه حل، ثم الروتين العقلي تاع بعض الموظفين اللي يربطوا الخدمة الكل عندهم، هما يغيب هو تقف لدارة تصحته هو هي قبل كل شيء، التعقيدات اللي يفرضوها على المواطن الورك اجتهاد صغير بدون لهنا يلزم يا موظف راهو تعاملك مع المواطن ماهوش عقوبه ليك هو بالحق لانه بعض الموظفين كي تدخلوا تغزلوا تلقاه من داخل بعضه وتقولش عليك جاي باش تضربوا ولا جاي
2: انت نورمالمون ماشي تخدم
1: تحمر هو يخدم
2: ماشي ماشي تخدم تحمد ربي
1: تحياتي للي ما يخمروش ويخدموا بالكدا نقول لهم ان شاء الله ربي
2: يعينكم ما يخمروش وما يتخمروش في الخدمه زين
3: ليه ورغم انه في بعض الاحيان
2: تحمد ربي اللي انت تخدم غيرك يفركس اليوم على خدمه مزيان يفركس
3: في بعض الاحيان تلقى ظروف العمل تبارك الله تلقى المكتب الكليماتيزير ينفخ البرود شي غير كذا ورغم ذلك تلقى يا عاقد الحاجبين كما تقول فيروز عاقد الحاجبين يتكلم مع المواطن بطريقه ليه علاش
1: والله فما مكتب بريد ومانيش باش نسمي مدير المكتب ومانيش باش نقول مكتب البريد فينا
2: يعرف
1: انا انا انا انتي تشير صدقني وقت الخلاصات كي تمشي تشوف انت ما يقعدش في بيروه تلقاه من شباك لشباك وفما الشباك ديما مسكر وقت الذروه والخلاصات وتبدا معاه يخدمها يخدم هو موجود انا نعرفه ما نعرفه لا يقول نقول عليه لا
3: موجودين
1: اي ما حاجه انت تلاحظها تشوفها تقول شوف شو الفرق بين هذا علاش هذا جاي هكا يا اخي زعما يخلص اكثر من الاخر ولا شنو الحكايه ولا عنده امتيازات عنده من كلهم يخلصوا يظل كيف كيف تلقاه بين هذا وهذا وضغط يعني ما تقفش
2: يختلف الشخص حسب هو تكوينه حسب تربيته
1: حسب باش يخدم
2: ربي بالمناسبة فما برشا خدامة في المعامل يتشكيوا من السخانة تو الدنيا سخنت شوفوا راعيوا لهم ظروفهم بالنسبة للتبريد والتهوئة بالنسبة للخدمة في المعامل ما ننساوش اللي قاعدين يخدموا
1: سيرتيرا على الأرض ليزي كي تبدأ تشوف أنت كيفاش يعاملوا فيهم في المعامل شنو اللي يقولوا ما ساعات حتى باش يمشيوا يغسلوا ديهم صابونة تبدأ مش متوفرة
2: لهنا راهو صوتهم وصل لخاطر كلمونا وقالوا بربي راهي معناتها بعد البلاغ نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي لارتفاع درجة الحرارة قال بربي راعيونا شوفوا وضعيتنا احنا في المعامل نخدموا تحت الطولة كيف كيف اللي يخدموا في الأسواق كيف كيف اللي يخدموا في البني اللي يخدموا في اللي يبيعوا في الكمين ان شاء الله ربي يعاونهم الناس الكل وربي يحفظ شكرا لك جماعة طيبة
1: هو شنو سي هشام اقل من 30 ثواني زعما
3: اقل من 30 ثواني احنا في تونس رسمنا الانسان اللي يخدموا في المعامل البنية التونسية والاولاد الكل في الاخر هما ذوكم راس المال مش الماكينه اللي تخاف عليها خاف على هذاك ووفر له ظروف عمل ممتازه وما نتجاوزوهمش كي يتكلموا ولا يطالبوا
1: يعطيك الف صحه سي هشام جميلي شكرا لك تحيه كبيره ليك الف ميرسي فاصل ونواصل
4: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
4: فاش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
5: عندك أورانج
6: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21 488 781 99 985 283 272 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا
7: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل
6: تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورا.
7: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانت بالك مطمئن. اختر ثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.

0: صلى الله عليه وسلم 19 دقائق تسمونا في دنيا ودين.
1: دنيا ودين.
2: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرسلة.
1: دنيا ودين.
0: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك نادية.
0: مرحبا
3: باللي يسمعوا فينا الكل. نقول لهم إن شاء الله جمعة طيبة,
0: جمعة مباركة.
3: مباركة جمعة إن شاء الله, كل أخبار باهية وأخبار سارة يا رب العالمين.
0: أمين يا رب.
3: في البداية سنحب نهني أولادنا وبناتنا اللي نجحوا في دورة المراقبة إن شاء الله, البكالوريا إن شاء الله.
0: نعم.
3: ربي ينجحهم.
0: نعم.
3: وربي إن شاء الله يحفظهم.
0: أمين.
3: وربي إن شاء الله ينور طريقهم.
0: أمين.
3: كذلك أولادنا وبناتنا اللي نجحوا في مناظرة الدخول إلى المدارس النموذجية. ونحب نوجه تحية زادة لبنت أختي حفيظة سارة, سارة الدقي
0: سارورة.
3: نعم.
0: ألف مبروك.
3: نجحت معدل ممتاز وإن شاء الله ربي يسعدها هي إن شاء الله وولادنا وبناتنا الكل يا رب إن شاء الله.
0: أمين. أجمعين يا ربي.
3: والمؤجلين طبعا إن شاء الله نقول لهم يعني إن شاء الله حظ أوفر إن شاء الله في قادم السنوات إن شاء الله
0: المقبلة.
3: إن شاء الله يا ربي ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وعلى ذلك أنا اليوم حبيت نتناول الموضوع هذايا يعني من زاوية الدعاء. تعرف أنه أكيد أنه أولادنا وبناتنا اللي والأولياء خاصة للكل وأي إنسان عنده حاجة شغلته ديما يعني وقت يبدأ عنده أمر يعني يشغله يتجه الرب سبحانه وتعالى بالدعاء. ربي عز وجل يقول ادعوني استجب لكم.
0: نعم.
3: والإنسان في الأصل لازم يكون عنده يقين في ربي عز وجل اللي هو باش يستجيب له الدعاء متاعه. والإنسان ما يزموش يقنط وإلا يأيس من رحمة ربي ومن الاستجابة متاع ربي سبحانه وتعالى. ربي عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني إنسان ما يزموش يأيس. سيدنا يعقوب وقت اللي فقد ولده يوسف وما أدراك قرة عينه والفلذة متاع الكبدة متاعه, قال لولاده قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. علاش؟ لأن ربي سبحانه وتعالى عنده كل خير. وإحنا في الأساس المسلم لازم يكون عنده حسن الظن بالله عز وجل. هذا المقدم. ربي عز وجل في حديث قدسي جليل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. يعني لابد أن نحسن الظن بالله. هذه عبادة غايبة على الكثير منا. نقول غايبة وخاصة على ضعاف الإيمان. ضعاف الإيمان كيفاش علاقتهم بربي سبحانه وتعالى؟
0: نعم.
3: إذا كان ربي عز وجل استجاب الدعاء متاعهم, إذا كان ربي سبحانه وتعالى يسر لهم طريقهم, إذا كان ربي عز وجل قضى لهم احنا نقول قضيتهم كما هم يحبوا, فبالتالي تكون علاقتهم بربي لكل حمد لكل شكر لكل رضا لكل ثناء على الله عز وجل. وفي المقابل ضعاف الإيمان هذوما إذا كان ربي سبحانه وتعالى ما استجابش للدعاء متاعهم معناتها يقنطوا ويأيسوا وربما ما يكونش فما رضا عن الله سبحانه وتعالى وربما يكون فما سخط. يقول أنا ما عنديش زهر والبيبان الكل مسكرة في وجهي وحتى يعني الدعاء هاني دعيت هاني صليت هاني قمت الليل هاني دعيت في رمضان هاني عملت كذا وربي ما استجاب ليش. فيولي لنايا علاقته بربي سبحانه وتعالى فيها يعني فيها فيها فيها كشك وفيها كريب وفيها عدم اليقين. ربي عز وجل يقول في القرآن ومن الناس ما يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فما ناس اللي علاقتها مع ربي سبحانه وتعالى كما يقولوا على مطريف, كان أموره باهية وكل شيء مقضي ودعوته مستجيب يقول لك الحمد لله رب العالمين يصلي أموره باهية. وإذا كان ربي سبحانه وتعالى ابتلاه كبسيط ابتلاء بسيط ولا اللي هو ينقلب على عقبيه. لأن يا ربي عز وجل يقول خسر الدنيا والآخرة. الأصل فينا لازم يكون عنا ثقة في ربي سبحانه وتعالى واللي يختاره ربي نرضاه به واللي يعمل ربي مليح ويكون عنا ثقة في الله عز وجل أنه ما يختارنا وما يكتبنا كان الباهي. المشكلة وين؟ المشكلة أنه فما ناس كي تدعي ربي سبحانه يكون عنده مثلا حاجة شغلته أي حاجة يقول يا ربي مثلا يسر لي في هالمشروع هذا، ولا يا ربي زوجني زوجة صالحة، وإلا يا ربي نجح لي ولدي، وإلا يا ربي نجحني أنا، وإلا يا ربي أرفع لي هالمظلمة هذية، ولا يا ربي وفقني في هالعملية اللي باش نعملها. إذا كانت الإجابة متاع ربي واستجابة الدعاء كما هو يحب، كما هو يحب وفي الوقت اللي هو يحب، فيكون راضي الحمد لله. وإذا كان ما تكونش الاستجابة كما هو يحب، فيولي لهنايا يعني عدم رضا، والحال أنه مقام التسليم لله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور لله. ما أنت تقول عندك ثقة في ربي ولا لا؟ مو الأساس هو أنك يكون عندك ثقة في ربي وعندك تفويض كامل لله سبحانه وتعالى، وأنك عندك اعتقاد راسخ ويقين كامل في أنه اللي يعمل ربي مليح. شكون اللي يعرف؟ احنا ولا ربي؟
0: ربي سبحانه
3: بالطبيعة. فإذا كان ربي سبحانه وتعالى هو العليم ومن أسماء الحكيم، فإلي يعمل ربي مليح، أنه هو يعرف مش أنا نعرف. فإذا كان ربي سبحانه وتعالى ما استجاب لكش الدعاء، وإذا كان ربي عز وجل ما استجاب لكش الدعاء كما أنت تحب في الوقت اللي أنت تحب، رأوا ربي عز وجل عنده حكمة من وراء ذلك، حكمة. يا إما ربي سبحانه وتعالى محضر لك حاجة مخير، أنت تقول مثلا ننجح السنة، نحب ننجح السنة أنا في قرايتي، وربي سبحانه وتعالى ما كتب لكش النجاح، بلكش العام الجاي مخليه لك باش تتوجه توجه ما خير، باش تلقى فرصة ما خير، أكيد التأخير اللي فيها خيرة احنا نقوله. بلكش ربي سبحانه وتعالى يعني انت ربما كنت باش تمشي في الطريق هذايا وكنت باش يفتح لك باب، ولكن الباب هذاك ما هوش في مستوى الأمال متاعك انت، رو ربي محضر لك حاجة أخرى ما خير. أنه ربي سبحانه وتعالى في الآية العظيمة اللي نحفظها الناس الكل ولكن ما نعملوش بها الناس الكل، قال ربي عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلهنايا لازم المسلم يفوض أمره إلى الله، لازم يسلم أمره إلى الله واللي يعمل ربي سبحانه وتعالى مليح. نحكي قصة بسيطة نختم بها.
0: أي
3: قصة بسيطة هذه، فما كما قولوا رجل شاب بسيط جدا، مش شاف هكا أنونس في جريدة، فما شركة عندها شركة إعلامية كبيرة تحب على عامل نظافة باش ينظف لهم دورات المياه نتاعها، فمشى لك الشركة هذيك قدم روحه باش يعمل مطلب باش يقبلوه كعامل نظافة. فملي سألوه تفضل مرحبا بك هذا، عملوا له كل الاستقبال، قالوا له عندك شي ميل بريد الكتروني؟ الرجل ما مش قاري، معناته كما يقولوا مستوى دراسي بسيط، قالوا له ما عنديش. قالوا له مش ممكن الـ نقبلوك لانه ما عندكش ايميل. فخرج قال شنو هذه، انا مش ندخل انا توا ننظف وكذا ومحتاجين ايميل، هذه يضر فيها خدمه صعيبه وقويه على مخي. مش يخرج شنو الحل؟ قال بلا نعمل نسبة متاع خضر ونسبة متاع غل، شري هكا برويتة صغيرة وبدأ يبيع في المعهد، شوية سبناخ شوية كذا شوية لفت شوية، بدأ يكبر المشروع، بدأ ما شاء الله بدأ رب يفتح عليه. فك الرزق هذاك ماكل برويتة ولت نسبة، من نسبة ولت كميونة، من الكميونة ولا الراجل معناتها كبر المشروع متاعه ولازمه يمشي يعمل تأمين لك النسبة الكبيرة، لأنه ولا يتعامل مع الجروسيست ولا معناتها عنده راس مال كبير يدور فيه. فمشى للشركة متاع التأمين باش يأمن التجارة متاعه. ملي دخل الشركة متاع التأمين قالوا له عندكش إيميل؟ تذكرك النهار الأول هو مشى قال له كان جاي عندي إيميل، راني منشناه، راني تو ننظف التواليتات متاعك الشركة هذيك. فربك سبحانه وتعالى ساعات يهزك الحاجة وما يكتبلكش حاجة في اعتقادك أنت أنه هذيك هي المستقبل وهذيك هي الخير، وعسى لأنه أنه ربي سبحانه وتعالى رغم حضر لك ما خير. فلازم نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، نصبره ما نستعجلوش النتيجة، ونخليه يقيننا في ربي سبحانه وتعالى. وكل آية العظيمة اللي تلخص حياتنا الكل اللي قالها ربي للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني بإذن الله إذا كان أنت تفوض أمر لله سبحانه وتعالى تكون عندك يقين فيه وثقة في ربي، تكون الآخرة خير من الأولى، وربي يعطيك حتى يرضيك.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله. سمعتونا في دنيا ودين، تسمعوا مرام الهذلي في المواد الإخبارية للتسعة ونص. راجعينا
1: دنيا ودين،
2: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرس الله.
1: دنيا ودين نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
4: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène. Oh là, yeah.

0: أحلى السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد، سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد 12 جويلية في الأندلسية.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك، مطلقة بهوية صغانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين تلجين.
2: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
0: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
0: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمها كهوا؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس. الريسك لي مع الفرجة.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
7: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كينك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديكو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عند أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت، مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
8: يخي شبيك متغشى هكا، وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
9: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
9: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
8: ايكرون سولير ب 19900؟
9: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
8: قولي وين نلقاها الباغا فارماسي مايكير؟
9: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-00 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
10: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أفر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شير على الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل الصنات. انفو لاين 97-273-943-25-273-943.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام. المواد الإخبارية على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهاليا تتواصل اليوم الثالث عملية الغلق الوقتي للطريق الرابط بين العالية ومفترق العريش أزواوين من 9 صباح الماضي ساعتين اللي كان قد انطلق نهار الأربعاء ونهار الخميس بسبب تواصل الأشغال، كما يتم تحويل حركة المرور عن طريق رأس جبل للقادمين من تونس العاصمة. تنظم جمعية صيانة المدينة ببنزرت اليوم وغدا الندوة التاريخية للجمعية في دورتها 31 تحت عنوان الذكرى 65 لمعركة بنزرت 1961 و2026، 65 عاما من الذاكرة والسيادة. تتخللها محاضرات علمية مشفوعة بنقاشات لإثراء اللقاء الذي سيؤمنها فلة من الأساتذة والمختصين والباحثين. تم يوم أمس تنفيذ حملة رقابية مشتركة على طول الشريط الرملي الساحلي بمنطقتي عين مستير وصونين من معتمديات رأس جبل، وأفضت الحملة إلى حجز وإزالة 20 وقية شمسية وتحرير 12 محضر عدلي و12 مخالفة صحية وتجارية. يطالب متسكني بورشلوف من مصالح الولاية والمعتمدية بتدخل العاجل وربط عدد من المنازل بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي، كما يتساءل عن التأخير الذي طال مدة سنتين. وعلى الصعيد الوطني، شددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال إشرافها يوم أمس على اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص. كما أوضحت رئيسة الحكومة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة في مخطط التنمية 2026-2030 بما يحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومرن وصامد أمام التقلبات العالمية المتسارعة بما يستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. يستأنف مجلس نواب الشعب اليوم بداية من الساعة 9:30 صباحا جلسته العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، ويستمع المجلس إلى أجوبة وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عن الأسئلة التي تقدم بها النواب قبل أن يمر على عملية التصويت. عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم أمس جلسة استماع إلى ممثلي وزارة التربية، ناقشت مواضيع الأطفال المهدين بالانقطاع المدرسي وإدماج التلاميذ ذوي الإعاقة وتصورات الوزارة حول تركيبة المجلس الأعلى للتربية ومجال اختصاصاته والمشاريع المعطلة وصيانة البنية التحتية. هذا ويعد الدمج المدرسي لأكثر من 12,000 تلميذ من ذوي الإعاقة موزعين على أكثر من 1700 مؤسسة تربوية أحد أولويات وزارة التربية لتمكينهم من حق التعلم في إطار شراكة مع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية وفق ما أفاد به ممثل وزارة التربية خلال عرض تم تقديمه في مستهل الجلسة حول السياسات العمومية في قطاع التربية في إطار المخطط التنموي 2026-2030 وفيما يتعلق

0: شرقها يوم الجمعة والسبت قبل أن يمتد إلى جزر في جنوب اليابان ثم يتجه نحو الصين. وعمد سكان مدينة كيلونغ الساحلية الواقعة في أقصى شمال الجزيرة إلى تخزين المواد الغذائية وتثبيت أشرطة لاصقة على النوافذ ووضع أكياس من الرمل أمام المحلات التجارية التزاما بتوصيات السلطات. وبعد أن تسبب الإعصار بدمار هائل في جزر غوام وجزر ماريانا الشمالية عندما كان مصنفا إعصارا فائق القوة تم تخفيض تصنيفه إلى إعصار عادي. وبلغت سرعة الرياح المصاحبة حاليا 198 كيلومتر في الساعة حسب وكالة الأرصاد الجوية التايوانية. كما أوضحت الوكالة أن بافي هو أكبر إعصار يضرب تايوان منذ عام 1995. وفي عودة للشأن الوطني لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يكون طقس اليوم الجمعة صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق وتتراوح فيه درجة الحرارة بين 34 و39 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و43 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. أما الريح ستهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب. أما البحر سيكون قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. نهاية المواعيد الإخبارية من تولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أفام المتوفر على البلاي ستور. في لندن
1: أكسجين أفام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي.

0: مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: اصنيعي وتبع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين، توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
6: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابت سوبا ديستريغو، سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية، Peugeot، Citroën، DS و Opel. سوبا ديستريغو توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابت سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
7: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار.
2: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435000 والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا، نورتونا، محليكم، محلى مساجاتكم، محلى كلامكم، ومرحبا باقتراحاتكم الناس الكل. وجمعة مباركة للجميع في احسن افار، تسمو احسن لافاريات، تجيكم من اجنس اكسبريس نورا بزارت. معنا مريومة كالعادة، اهلا وسهلا، مرحبا.
5: صباح الخير، صباح الورد والياسمين.
4: نادية، شنو احوالك؟
5: الحمد لله.
4: الحمد لله. ايه
5: الحقيقة زيت قابل نقول حاجة للمستمعين متاعنا اللي قادم على مشروع جديد واللي حل حاجة جديدة في بنزرت ويحب يعمل ببليسيتي، نصور مش شلقة خير من الأكسجين فين تعملوا الببليسيتي، خاطر احنا برغم انت اللي زفير متاعنا بيتين يستحقوا معناها، اما الحقيقة قاعدة ترجع لنا معناها في برشة تليفونات من عند أكسجين فين.
4: بكل تواضع جو كونفيرما بكل تواضع نأكد كل كلمة قلتها بتبيع يا مريومة، ومرحبا بالناس الكل. جوستومون اذا كان انت راكف كيد ما تقولش انا باش نمشي نعمل بوب امكانياتي لي لي راو، اذا كان انت تعمل الاشهار للبروجي متاعك اعرف راو اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اللي صرفته باش تلقاه، يعني تعرف يلزمك تستثمر بذكي تخدم بذكي، هذا هو لو بلوز امبورطون. يعطيك الصحة مريومة، ثقتنا فيكم كبيرة كما ثقتكم فينا كبيرة. يجيولي زيدة تليفونات يقولوا لي شو فاهم اليوم، نقولهم ارجعوا للباج فيسبوك تلقاو الفيديو تلقاو لفريات، كلموا مريومة سورتو اجنس اكسبريس نورا كامل الفريق مشكورين، يعطيهم الصحة. خدماتكم زيدة وسيرفيسكم هي المريم، هذا مما لا شك فيه، وان شاء الله القادم افضل وان شاء الله من حسن الى احسن.
5: اي نادية جيت ما لفتك سألتني قلت لي اسكو فما ديار الكري في راسنجلة وإلى في رفر،
4: خاطر جاوني طلبات سألوني.
5: اي انا ديما نحب نعطي الرطور، معنى نحب ديما نقول اللي حب على حاجة في راسنجلة وإلا في رفر يكلم ديريكتور داجونس نتاعنا، بيانسيو باش يعطيه الارقام تاع البروبريتير بيسك احنا ما نخدموش طول فورا فنجلة. دونك هذه فوق خيدا جون جوست نعاونو الكليونات باش كي نحط كراو في رفراف على راس فنجلة يرجعو لنا يكريو مرة جاية في بنزرت.
4: واضح، يعطيكم الصحة. برافو، يعطيكم الصحة. بي اش عندنا اليوم؟
5: ريت النمرو اللي كلموها على الحاجة هذوما هو 93 175 458.
4: نعاودو
5: 93 175 458.
4: دونك كهو ما عادش باش ترجعونا تقولونا رانا تغشينا وبلاش فريجيدير بلاش كليماتيزور، اللي يحب يكري كريه نظيفه مونتيزه هايله تعمل 66 كيف عليه ديريكتور اجنس اكسبريس نورا بيزيرت. هكا
5: اي هي هذه راسنجلة وفي
4: رفرف، هو يعطيكم دجان عمل لي بروبريتير معناتها خدمه مجانيه،
5: خدمة مجانية.
4: بي عطينا احنا اليوم لزوفر اللي عنا
5: عنا للبيع أرض صالحة للبناء، هي موجودة في طريق بشاتر طريق راس نجلة، المساحة 200 متر مربع وسوم المتر المربع 350 دينار المتر، وهذه فيها شهادة ملكية فردية وفيها صالحة للبناء. بخلاف هذاك عنا للبيع أصل تجاري في وسط المدينة، هذا ينجم يجي قليبي ينجح برشا بالأمبلاسمون تاعو، المساحة 18 متر مربع، فيه بيت حمام صغيرة وفيه الماء وفيه الضوء، هذا يسوم البيع متاعو 30 مليون وسوم الكراء الشهري متاعو 700 دينار.
4: باهي
5: أنا عندي الأوفر هذايا، قلت لمين نحكي عليه. هذايا عنا ديلا، فيلا كبيرة مستقلة انديبندونت، الجردة متاحة بركة متاع روسيت،
4: الجردة متاع روسيت
5: اللي نقوله فيها اسم مشتروى، هذي اللي حد يكري على طول. حاجة بركة. اللي يحب يكري على طول عنده 3 أشهر الأولانيين باش يبدل فيهم اللي يحب هو، ينشر مش باش يخلص 3 أشهر الأولانيين، يعمل لي فاكتور نتاعو قداش صرف وكل شيء، ومن بعد أباغتيغ من الشهر الرابع بعد ما يكمل يصلح ويحسن الفيلا هذيا، يتحاسب هو والبروبريتير ويبداو الكري نتاعهم. سينو الكري نتاع الفيلا هذيا بعد ما يصلح باش يبدا من 1,000,000 اللي هو حق أباغتمون طويل. هذيا راهي فيلا مستقلة انديبوندونت موجودة في كورنيش دنزار في بلاصة مزيانة برشا.
4: اوكي واضح، تري تري بيان. يتصلوا بك على
5: 93-175-458 وإلا عنا 55-499-878 موجودين 24/24 على الواتساب. ينشر اللي حد بدا يكري كرهبة ومعها أبارتمون في بنزار مرحبا بيه، واللي حد بدا على فيليك بالبيسين وإلا فيليك بلاش بيسين وأنديبوندونت مرحبا بيه. زي كلمنا على 72-435-3
4: يعطيك صحة. ميرسي بوكو مريومة، شكرا ليك، تحية كبيرة ليكم، يعطيكم ألف صحة. 10:18 دقيقة نرجع لكم في دورة المرشي من الويتا.

0: كي تضربها في الكويل على ساقيك كامل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبت غلاسون بتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه متنوعة من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
4: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سلم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريق برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك
6: تحب تليفون جديد تحب بسيل للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100% خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك
7: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط بحر وشمس أمبيونس وموزيكا عومة وتفريد تصوير وسوفنير جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح للحجز والاستفسار 28-099-840
8: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات الحج والعمرة تنظيم محترف إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية الرحلات السياحية بالخارج، برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.

0: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقته يعطيها، تتجمعها في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: مرحبا بكم الناس الكل، العشرة واربعين دقيقة، اكيد المشوار متواصل، في نهارك زين، وقيت نرحبوا بأيمن. أيمن مرحبا.
2: صباح الورد لادي. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا يا أيمن.
2: تحية لكل السادة المستمعين على موجة إذاعة أكسجين أفام.
1: مرحبا.
2: والحمد لله نادي، شنحوالك أنت؟
1: الحمد لله تخي تخي بزيان. دونك
2: نقول لي سمعني فاتت تعبة شوية، نقرفها شوي.
1: أي
2: هاي صوت كوكر شعجة معادي. الحمد لله.
1: لبس عايشك يا أيمن. الحمد لله. دونك ارتفاع في درجات الحرارة اليوم، كيفاش الحركية؟
2: بالفعل يعني مقارنة بالأسبوع الفارط اللي جت انخفاض في درجة حرارة، وقلنا أنه فما انخفاض كبير، وصلت إلى حدود يعني نزول الأمطار. الأسبوع هذا تغيرت 180 درجة، يعني عاوزة تراجعت الحرارة متاع الصيف، يعني وصلت إلى حدود أربعين. ويأكدوا يعني في المعهد الوطني الجوي قالوا أنه أبرتير من غدوة ونهار لحد باش تكون زادة باش فوق الأربعين درجة الحرارة، ولذلك هنا ماذا بنا نردوا بالنا كما وصيت أنت جمعة لفاتة، وأنا نزيد نوصي جمعة هذه نادية. ردوا بالنا من ضربة الشمس، نتحفظوا على رواحنا، نتحفظوا على تغيراتنا، ونحاولوا ما نخرجوش لماكس في الشمس. بالنسبة للسوق اليوم، السوق راو يعني احنا واكبناها من الصباح، يعني من تحديدا من الساعة 7:30 كنا موجودين هنا في السوق الأسبوعية. الصباح ثم حركية طيبة جدا، وقت الطقس مازال يعني بارد على البرود كما نقولوا احنا، بعد وقت اللي سخنوا يعني ابارتير من 9:30 نقص الحركية ولا محالة.

0: أمامي توا، ما زال فما نوع من الحركية أما يعني قليلة مقارنة بالأصباح بكري. كل شيء موجود، كل شيء متوفر نادي، وحتى الأسعار يعني مويه كما العادة، يعني ما فماش تغيير كبير. الأسبوع هذا يعني رجعت اللحوم البيضاء كما العادة، لأن الأسبوع الفرق قلنا أنه ما فماش. بيك نبدأ بالخضر والفلفل اللي يبدأ سمه اليوم من دينار 19% 18% ويوصل 2000 كيلو مسكي وحلو. بالنسبة للطماطم واحد عند الباع كله بدينار للكيلو، البصل بين دينار و 12% للكيلو، وفما الربطة 15%، البطاطا يوصل من 14% 15% 16% فما 17% وتوصل ل 18% الكيلو بطاطا. البطاطا هي اللي تنجم تكون انت كافحة شوية نادية. بالنسبة للفقوش بين دينار و 15% للكيلو، البدنجان بين دينار و 2000 للكيلو، القارص بين 3000 و 3500 للكيلو، السلق والمعدنوس فما الربطة 500 وفما الربطة زاد بدينار، فما نقص قالوا في السلق والمعدنوس. يعني الرابطة بدينار يعتبر رقم خيالي، وما زالناش حتى ايامات العيد الكبير اليوم نلقاو رابطة معدنوس والسلق بدينار. بالنسبة للكراف زاد الكيس بدينار، ثم اللوبيا الخضراء ب 3000 للكيلو، القناوية 800 ل 100 جرام هذه الخشينة، بالنسبة للجيد 17% ل 100 جرام. القرنف دينار للبرج، ثم اللي تيخ 500 للكعبة، القرع الاخضر 500 للكيلو، والرند دينار للربطة، هذه هي الخضرة. الغلة موجودة كالعادة، فما أكثر حاجة هي الدلاع والبطيخ. البطيخ اللي موجودة واحد عند الباع كل الكعبة ب 2000، بالنسبة للدلاع الكعبة 5000، والكيلو دلاع هذه الماس بين 800 و 850 للكيلو دلاع كما قلت لك نادية. التفاح موجود يبدو سمه من 2000، ثم 2500 وصل ل 3000 كيلو تفاح. الخوخ بين 2500 و 4500 للكيلو، اللوز الاخضر بين 2500 و 3000 للكيلو، المشمش 2000 للكيلو، والعوينه ب 3000 للكيلو، يعني عوينه فما الصفراء وفما العوينه الحمراء واحده ب 3000 للكيلو. فما الاسماك زاد حاجه قليله، جيست يعني بوري، البوري هذايا خشينك تكسي 14 دينار و800 للكيلو، وسردينه جيده نتاع دول ما ولا كفته ب 5000 للكيلو سردينه جيده. ونختموا مع اللحوم البيضاء، اللحوم البيضاء كما قلت لك تويجدت وشاهدت يعني انخفاض حتى في اسعارها. بالنسبه للفروج السوق يبدا سمو صغير ب 11 دينار، والاكبر منه شويه 12 دينار، والكبير 15 و16 دينار للفروج بتاع السوق. بالنسبه للفروج الشارف موجود موشك الابيض هكا صغير لونه احمر كي يشبه الدجاج العربي ناديه، وكبير كبير يعني مقارنه بالاخر 12 دينار للكعبة دجاج شارف. دجاج حي في المحلات توجد ب 4900 للكيلو، دجاج مذبوح ب 7900 للكيلو، الاسكالوب ب 18 دينار و200 الاسكالوب، فما نقص حتى ما اكد لي يعني صاحب المحل قال لي فما نقص في الاسكالوب اليوم نلقاه ب 18 دينار و200 للكيلو، ونختموا بالكويزدان ب 10 دينارات و600 للكيلو. الاجواء عموما طيبه ناديه، الحركه طيبه، الاسعار يعني متوسطه. هذاك اللي نحبوه ان شاء الله نخفض للتبع القادمه. انا ما بقاش مالك لك كل زملاء كل الساده المستمعين، نهايه اسبوع موافقه.
1: نهايه اسبوع موافقه للجميع على 10:45 دقيقة. مجددا نجدد التحية لكل المستمعين والمستمعات اللي نجحوا في دورة المراقبة دورة الأبطال، نقول لهم ألف ألف مبروك. سبيسيالمون نحيي رؤي الفطنيسي اللي بيان سور رؤي تحصلت على الباك في دورة المراقبة 2026، نقول لها ألف ألف مبروك. أخت الزميلة رحاب دونك نقولها أختك راهو فرحت لك برشا، محليها الصورة متاع رؤي جي مون باك، ان شاء الله مبروك عليك يا رؤي، العقبه ان شاء الله للي جاي.

ناسي روقي، ان شاء الله مبروك عليك، مبروك على العائله الكل، مبروك لامك، مبروك البوك لاخوتك، للعائله، لاصحابك اللي فرحوا لك زيده. نتمنى لك مستقبل زاهر ان شاء الله، وتحيه للناجحين الكل ان شاء الله بالتوفيق.

0: تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك مطلقة بهوية سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
5: خير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سلم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالاش نوع الحل LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LMB سولار كامباني تنور لك حياتك
7: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781-99-983-272-72-419-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا
8: أكسجين FM بالصوت العالي

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
2: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار، باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بالصوت
1: العالي.
3: أخبار أكسجين أف أم.
2: المواد الإخبارية على موجات أكسجين أف أم. مرحبا. جهويا تتواصل اليوم الثالث عملية الغلق الوقتي لطريق الرابط بين العالية ومفترق العريش أزواوين من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 8 بعد الزوال، اللي كانت قد انطلقت يوم الأربعاء ويوم الخميس.

0: بسبب تواصل الأشغال، ويتم تحويل حركة المرور عن طريق رأس جبل بالنسبة للقادمين من تونس العاصمة. تنظم جمعية صيانة المدينة ببنزرت اليوم ويوم غد الندوة التاريخية للجمعية في دورتها 31 تحت عنوان الذكرى 65 لمعركة بنزرت 1961-2026، 65 عاما من الذاكرة والسيادة. تتخللها محاضرات علمية مشروعة بنقاشات لإثراء اللقاء الذي سيؤمنه ثلة من الأساتذة والمختصين والباحثين. وعلى الصعيد الوطني، أشرف وزير التجهيز والإسكان سلاح الزوار اليوم الجمعة في ولاية منوبة على تدشين مشروع مضاعفة طريق المحلية رقم 525 من النقطة الكيلومترية 0000 إلى النقطة الكيلومترية 501 إلى جانب جسر جديد عند النقطة الكيلومترية 201 على مستوى قنا المجردة في معتمدية منوبة، وذلك بعد استكمال أشغال المشروع التي امتدت على قرابة سنتين. كما أكد وزير التجهيز والإسكان في تصريح إعلامي أن المشروع سيساهم في تحسين انسيابيات حركة المرور لفائدة مستعملي الطريق بين ولاية منوبة والعاصمة، مشيرا إلى أن الطريق أصبحت مفتوحة للعموم بعد استكمال الأشغال التي بلغت كلفتها نحو 10 ملايين دينار. وأوضح زواري أن إنجاز المشروع استوجب تجاوز عدد من الصعوبات لا سيما المتعلقة بالإجراءات العقارية وتحويل الشبكات، معتبرا أن فتح الطريق يمثل خطوة مهمة للتخفيف من الاختناقات المرورية خاصة خلال أوقات الذروة وتقليص مدة التنقل لمستعملي الطريق. قامت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 244 تدخل لإطفاء الحرائق من بين 739 تدخلا، وتوزعت التدخلات التي تمت من الساعة 6 صباحا من يوم أمس إلى الساعة 6 صباحا من اليوم، بين 282 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور و 197 تدخل في مجال النجدة والإنقاذ على الطرقات و 244 تدخل لإطفاء الحرائق، إضافة إلى 6 تدخلات على الشواطئ و 10 تدخلات في مجالات أخرى وفق بلاغ للمتحدث باسم الحماية المدنية. وفي أبرز أخبار العالم، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على كامل أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات العاصمة دمشق الأخيرة بعد سلسلة مداهمات متزامنة في دمشق وريفها، فيما أشارت نتائج التحقيقات الأمنية الأولية إلى ارتباط عناصر الخلية بتنظيم داعش الإرهابي. وحسب ما نشرت وزارة الداخلية السورية عبر حساباتها الرسمية، فقد شارك جهاز الاستخبارات العامة في التنسيق للعملية الأمنية التي شملت مواقع الخلية في منطقة لقطيفة وسيدة زينب وضحية قدسية وعش الورور بريف دمشق، فيما أعلن وزير الداخلية أنس خطاب عبر حسابه على منصة إكس إن جميع عناصر الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية أصبحوا في قبضة الأجهزة الأمنية. نهاية المواد الإخبارية من طولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
1: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرغر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448، والا 27 957 623.
7: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: تعرف يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Sur la route, l'émission اللي تجيكم من الاثنين للجمعة نقربوكم أكثر نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة معكم أنا رانيا ترابلسي نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين أفام صوتكم بالصوت العالي.
2: صباح النور صباح الورد والفل والياسمين، شان نهاركم زين الناس لكم، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية. هذا موعد جديد من برنامج سوغ لاغوت، هذه آخر حلقة في الموسم الشتوي من برنامج سوغ لاغوت، إن شاء الله نجدد اللقاء معكم في الموسم القادم. احنا كما تعودتوا كما كنا نهار جمعة نكونوا حاضرين معكم بعدد الفقرات وآخر الأخبار اللي تلقاوها في سبيعتين من زمان، لكن كما تعرفوا اليوم نهار جمعة نهار فضيل، إن شاء الله يا ربي يكون مبارك على الجميع. والأجمل في هذا أنه ديما يرافقني كل نهار جمعة صديقي العملاق الكبير الشاعر والأديب وزميلي العزيز محفوظ جراحي. صباح النور، مرحبا.
3: أهلين على السلامة، مرحبا بك صديقتي العزيزة وزميلتي الفاضلة، كذلك تحية إلى الفريق المصاحب سواء في الإخراج عزيز أو في الهاتف رحاب أو أمين أو مرام الهذلي، كل الفريق العام معنا هذا اليوم، وكذلك ألفة جندوبي حيوهم تحية كبيرة برشا. رغم الحرارة احنا موجودين
2: بيان سور،
3: ودعوة إلى كل مستمعينا باش يتوخيوا الحذر
2: ويردوا بال
3: الحرارة ويشربوا برشا ماء بالنسبة للناس الكبار، وما ماذا بينا يقعدوا في الظل،
2: ما يخرجوش
3: إلا بعد الأربعة متاع العشية، وإن شاء الله لباس وتونس ديما بخير ولباس. تحية تونس، تحية تونس،
2: تحية تونس دائما وأبدا. كما تعرفوا ديما البداية تكون بفقرة شفا مجديد فيما يتعلق بآخر الأخبار، وباش نربط بلي كنا نحكيو في نفسي محفوظ على ارتفاع درجات الحرارة القصوى المتوقعة لخلال نهاية الأسبوع. تشهد تونس خلال هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، من المتوقع أن ترتفع بصفة خاصة يومي السبت والأحد، حيث من المنتظر أن تتجاوز معادلات العادية للحرارة في هذه الفترة بين 6 و10 درجات وفق ما جاء في بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي، وين أشار المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة القصوى المنتظرة سيتم تسجيلها خلال نهاية الأسبوع تتراوح عامة بين 41 و 46 درجة مع ظهور الشيلي، وتكون درجة الحرارة أقل ارتفاعا قرب سواحل الشرقية حيث تتراوح بين 35 و 40 درجة. وتشير التوقعات الجوية إلى اتجاه درجات الحرارة بشكل طفيف إلى الانخفاض نوعا ما النهار الاثنين والثلاثة 13-14 جويلية، قبل أن تعاود مجددا الارتفاع بأغلب الجهات طيلة الأسبوع القادم. من المتوقع أنه بش يكون درجة الحرارة بين 37 و 42 درجة في تونس الكبرى، بين 42 و 44 بين 39 و 43 في أريانا منوبة بن عروس. بالنسبة للنابل باش تكون بين 35 و 36 درجة، زغوين 41 انطلاقا من اليوم حتى لنهار لحد 44، بنزرت باش تكون بين 35 و 40 اليوم 35 غدوة 42 ونهار لحد 36. في الجنوب نسجلوا أكثر ارتفاع في مدينة في ولاية القيروان، كيف كيف زاد عنا في توزر، وأيضا زادة عنا في قبلي 45 درجة. هذه درجات الحرارة المتوقعة في الأيامات هذوما، واللي شفنا تحذيرات كبيرة برشا بالأخص من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: فعلا فعلا كما قلنا من قبل، من انقلاب كامل في المناخ على المستوى العالمي على المستوى الكرة الأرضية بشكل عام. أنت تشوف أحيانا في تونس تلقى في جهة أمطار وفي جهة معناها حرارة مرتفعة، ثم الارتفاع المفاجئ في الحرارة هذا اللي يضرب حتى الفضاء الأوروبي، موالفين كي تعود النسمات كانت تجينا من الشمال، معناها تجي حتى كي تسخن الدنيا تجي رياح الشمال تبدأ بردة شوية. بالعكس أوروبا اليوم هي بدأت تعيش كانيكول، وحتى فيه ما عندهم حتى أموات، معناها الناس ماتوا ما كانوش متحسبين للحرارة الكبيرة الجاية دي، لذلك هما ما عندهمش ديك المبردات في ديارهم، ما عندهمش كلمات الجولات في ديارهم، لقاو مشكلة، لقاو مشكلة كبيرة تويكا، وتو ولات رسلهم باش يرجعوا للكليماتيزيرات يركبوا لي كليماتيزير كما كما كما موجود عندنا هنا. احنا بصراحة زاد حرارة، نوصلوا نوصيوا السادة المستمعين بشكل عام خاصة كبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة والصغار باش يلتزموا الظل ويشربوا برشا ماء ويقعدوا في الظل ما يخرجوا، يخرج ما عندكش حاجه ايرجونت لو يخرج شد الدار وقد الدار.
2: في نفس الوقت زاد السي محفوظ الحمايه المدنيه وديوان الوطني للحمايه المدنيه من البارح يحذر من موجه الحر المرتقبه، توصيه الحمايه المدنيه للتوقي من الحرائق، وينحذر الديوان الوطني للحمايه المدنيه من انه درجه الحراره ستشهد ارتفاعا وقد تتراوح بين 40 و 45 درجه، مما ينجر عنه ارتفاع نسبه نسب مؤشر امكانيه اندلاع الحرائق، داعيا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بحماية من الحرائق، وين أوصى الديوان بتجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات والأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس وعدم رمي أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية إضافة إلى الامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة وعدم إشعال النار في غابات أو بالقرب من مناطق الزراعية وأعقاب الجفاف.
3: فعلا فعلا هذه الموجة بتاع الحرارة هذه ما يعطينا المعهد الوطني للرصد الجوي دقريم بتاع حرارة يزمك في الظل دي ما يحسب في الظل تزيد عليه خمسة باش تبدأ السخانة بالضبط فعلا تعرف قديش إذا كان 40 زيد 5 راهي 45.
2: احنا كما تعرف أنه سي محفوظ في ارتفاع هذايا ماذا بينا ديما تكون درجة اليقظة عالية أكثر من من يعني كما نقولوا ما نخليوش الأمور تمشي وكأنه عادي، يعني خليوا برا كان رمي
3: مش عادي
2: لا ماهوش عادي
3: مش عادي
2: في ظرف كما هذا وفي ظرف كما اللي قاعدين دجا نعيشوا فيه في المدة هذية. على هذاك احنا خل نسمعوا التصريح لي البارح شفنا ندوة صحفية مهمة برشا للديوان الوطني للحماية المدنية وين طرح فيه عديد النقاط وينحكيوا على برشا حاجات مهمة فيما يتعلق بال الحرائق الشواطئ. احنا باش نسمعوا جزء من هذا اللي باش يكون موجود اليوم وباش ناخذوا هكا اجزاء معينه اللي هي تم تركيز عليها اكثر كما درجه الحراره وايضا زيادة الحراسه الشواطئ. فما اضافات جديده الحقيقه تم طرحها ومعلومات جديده وتفاصيل جديده اللي كانت البارح في الندوه الصحفيه. احنا باش نسمعوا شنو اتقال على درجات الحراره وشنو حذر الديوان الوطني للحمايه المدنيه. أكثر التفاصيل في تصريح العقيد محسن بوغزيلة رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية. تفضلوا.
4: الحقيقة جاتنا نشرة من عند المعهد الوطني للرصد الجوي تأكد على خلالها أنه فما ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة في الفترة القادمة تبدأ إن شاء الله من يوم الجمعة وتعرف البيك متاعها يومي السبت والأحد وقد توصل 45 درجة في المناطق الغربية وتوصل 39 حسب معنا 40 درجة في المناطق الساحلية. نحب نوصيوا المواطنين ونوصلوا الرسالة متاعنا لهم بما يخص الفترة هذه القادمة معناها خاصة المواطنين اللي باش يرتدوا الشطوط باش انهم يخرجوا على الفترة اللي هي البيك متاع السخانة معناها تقريبا من 10 متاع الصباح ولا 11 متاع الصباح حتى تكشي من 3 ل 4 متاع العشية. هذه معناها ماذا بينا نجنبوا الحقيقة المصطفين وخاصة كما تعرفوا نقطة نهاية الأسبوع يعني يتجنبوا باش انهم يعوموا في الفترة هذيك وإلا ياخذوا الاحتياطات الوقائية اللازمة باش يحميوا ريحهم من ضربات الشمس ويحاولوا ما يقعدوا دوش اكثر وقت في الشمس. الموسم الصيفي الكل الفتره هذه معناها قرينا حسابنا للارتفاع نتاع درجات الحراره. تم تحسيس الوحدات الجهويه كامل تراب الجمهوريه باش انها تاخذ الاحتياطات نتاعها. كيف زاد احرصنا على الساده المديرين الجهويين باش انهم كثفوا في الدوريات بالوسائل المائيه الموضوعه على الذمه لحمايه المستفيدين.
2: كما كنت تسمع سي محفوظ، هذه أهم التوصيات بالنسبة للحماية المدنية فيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة. وشفنا البارح خلال الندوة الصحفية المنعقدة بالديوان على وقوف على أهم التوصيات من بينهم اللي كنا نسمع فيه.
3: فعلا الحقيقة الحماية المدنية ديما نقولوا للسادة المواطنين ديما تقيدوا بما بالتعليمات اللي تعطيهم الحماية المدنية موجودة في الشواطئ، تقول لك بالعلم نتاعها إذا كان تسمح لك بالسباحة أو لا. ثم مثل هالتوصيات اللي أفادنا بها السيد العميد تويك، ماذا بين المواطنين يكونوا زادة يقيدين ويكونوا متفاهمين في مصلحتهم
2: في مصلحة الجميع،
3: في مصلحة الجميع. هذه يقول لك ما تهبطش تعوم من 10 عطاش للأربعة متاع الصباح، ما تخرجش، ما عندكش حاجة تلزمك بالخروج بخارج.
2: صحيح صحيح.
3: تشرب برشا ماء بالنسبة للناس الكبار اللي عندهم أمراض مزمنة، لو خارج يقعد في الدار. الصغار كيف كيف، معناها وثم الاكسبوزيشن او سولي، معناها تنجم تضرك، راهي ضربة شمس راهي تنجم تقتل.
2: صحيح صحيح.
3: ولي هذا واحد يرد باله يرد باله
2: اللي ما عنده ما يقضي ما فهمش عليه باش يخرج والا يعرض روحه للحراره هذه اللي قاعدين دجا تشهد فيه ارتفاع ملحوظ منذ بدايه الصباح. يعني بالاخص اليوم بالذات فما ارتفاع ملحوظ قاعدين نشاهدوا فيه من الساعات الاولى نتاع الفجر، من 6 الصباح تبدا شويه برود ومن بعد تطلع الحراره. اليوم تبارك الله من 6 نتاع الصباح
3: حسب ما اشرتي انت منذ قليل انه يبدو حتى الاسبوع القادم بعد الاسبوع القادم
2: باش تطيح 2 و3 وتعاود ترتفع مره اخرى من نهار الاربعاء.
3: باش الساده المستمعين يبداو في بالهم، مش هكا جات نهارين ولا ثلاثه وترجع لا رد بالك رد بالك. الكانيكول من الحراره هذه المرتفعه برشا تنجم ترجع تنجم تسبب في مشاكل، ديما واحد يكون يقذ
2: هذا هو. دونك ردوا بالنا على رواحنا وما ننساو الزيادة، وانه كي ترتفع درجة الحرارة الوجهة الأولى للناس الكل هي البحر. وانت تعرف سي محفوظ وانه مع ارتفاع درجة الحرارة تكون الوجهة الأكثر هي للشواطئ. والبارح هذوما أهم النقاط زاد اللي تطرقولهم، من يقول لك وانه حراسة الشواطئ باش تكون من 8 متاع الصباح حتى إلى 6 متاع العشية، مع تمديدها خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية إلى الساعة 7 مساء. يعني اليوم راه كيكون الطقس سخون حتى كان سخون نمشيو الشواطئ محروسة، محروسة تكون فيها وحدة الحماية المدنية والمتطوعين، تلقاو العلم وين باش نجموا
3: المنقذين السباحين
2: المنقذين السباحين المنقذين زاد. دونك احنا خلينا نسمعوا ابرز ما جاء في تصريح العقيد طارق الجنحاوي رئيس وحدة النجدة بالإدارة الجوية للحماية المدنية بنابل، شنو قال على الحراسة. تفضلوا.
5: احنا ما نجموش نجول مواطن نقول له ما تجيش تعمل 5 الصباح، وما نجوش نقول له ما روح 7، ما نجوش ندور 187 كيلومتر. حتى السلطة الأمنية ما نجمش يدور عليه بصحة الناس كل، وقاعدين نقوم بحصص تحسيسية كبيرة جدا في الشريط الساحلي وفي المناطق الداخلية اللي باش نحسوا العباد باش يلتزموا. نعرفوا الناس اللي هي هذيك هو الملاذ في الصيف بعد القراية وعام كامل وستريس وخدمة، باش يمشي المواطن يتفرج شوية ويحوس، أما يكون في توقيت معين وفي أماكن محروسة. إذا مش حتى مشرف وقال صباح موقف كي هو صباح في البحر داخل تشوف، يعني حتى كي يعمل ريسك المواطن باش يبعد داخل وقت الظلام الديني ما عادش نجم نشوفوه. هو ذاك على شي راهي التوقيت كان سويت على لجان خدمت وقرات برشا حسابات وقرينا بحساب الطقس والتوقيت
6: باش نجم نطلعوا. ما لقيناش مشكله كبيره مبدئيا في السباحين المنقذين. وصلنا في ولايه نابل حوالي 168 سباح منقذ. عملناه كانت عندنا 13 نقطه رئيسيه، سنا دعمناها وعندنا 19 نقطه رئيسيه متمركزين على طول الشريط الساحلي نتاعنا المؤمن، خاطر ثم شطوط ماهيش مؤمنه وهي ديجا فيها علامات من طرف ركزت فيها البلديات النقاط اللي هي ماهيش محروسه او لا يمكن معناها السباحه فيها. وهذه راهو سويت على منظومه امنيه كامله. احنا راهو مانيش نحدم كمش كان الحمايه المدنيه برك، عندنا زملاء اخرين من الحرس الوطني من البلديات والولايه قاعدين يخدموا معنا بالقدا بالقدا، وان شاء الله يكون يتعدى الصيف نتاعنا بالقدا ان شاء الله. بالنسبه للتوقيت كما حكيت قبيله، هو راهو من جراء معناها سويت على اجتماعات صارت فيها تم تحديد التوقيت هذاك اللي هو من 8 ل 6 نتاع العشيه اثناء ايام الاسبوع، والعطل العطل والعطل المعني عطل الآخر الأسبوع والعطل الرسمية أن نزيدوا ساعة حتى للسبعة متاع العشية.
2: أكثر ظالي من التأمين هذايا ما نجموش أن
3: نعطيهم الصحة الحماية المدنية شكرا لهم ولرجال الحرس أيضا
2: والأمن الوطني زيادة
3: على اليقظة وكذلك السباحين المنقذين
2: أي هما قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة حقيقة ودورهم
3: إكسبوزي للشمس
2: أي هما دورهم كبير برشا حقيقة هما كل الأطراف الموجودة في في البحر اللي تأمن واللي ينقذ كلها راهي عندها دور كبير
3: ما على المواطن إلا كان يكون واعي وينظر
2: يلتزم زيادة الالتزام التزام مهم على الأقل نخففوا على بعضنا وبيان سور الطقس باهي مويتي تجمو تعوموا بكل أريحية لكن زيادة نلتزموا تكون فما برشا ريح نتروش بحياتنا وإن شاء الله يا ربي تكون عطلتكم آمنة كما هي احنا في إطار العطلة الآمنة وإن شاء الله يا ربي كلكم تصيفوا وانتم مرتاحين ومتفرهدين وتعديوا صيف مزيان ويكون زادة فيه برشة جو من غير ما نقنطروا بحياتنا ونخليه اليوم تتبدل فرحة الصيف إلى حاجة أخرى الحقيقة ما نحبوش احنا تتبدل هكاكا وإن شاء الله يا ربي ديما تكونوا في خير وصحة وعافية وإحنا هذا كل معنا بالنسبة لليوم في فقرة شفا مسجد بعد شوية باش نحكي وبرشا مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في الحلقة الأخيرة بالنسبة سوغ لاغوت في الموسم الشتوي.

0: بنزرت وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر نفس ليكيب اللي مستنسين بيهم، اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزرت؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق مش يكون 10 متاع الصباح، البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسين للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضروي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضروي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
4: خضروي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
3: خضروي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إن لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من

فيهوش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعه نقربوا لكم اكثر نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع اخر الاخبار والمستجدات تلة 24 ساعه حوارات استضافات ومتابعات لحظه بلحظه معكم انا رانيا ترابلسي نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 والا 53 53 51 53. أكسجين FM صوتكم بالصوت العالي. رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم في سور لا روت، لكن فما حاجات لازمنا نحكيو فيهم ما نتعداوش عليهم مرور الكرام. ما نعرفش اذا كان تبعت سي محفوظ والا ما تبعتش الدوره 60 والدورستين لمهرجان كرتاج الدولي، باش يقولوا فاش قاعده تحكي الاعلان الرسمي عن الضيوف الدوره 60. تبعت شفت
1: وقت الندوه الصحفيه امس وعطاو البرنامج كامل. معناها مهرجان كرتاج كعادته يبقى وفي للتصور اللي حطوه له المشرفين عليه، وكهو ما بقاش مهرجان قرطاج كما البدايات نتاعو. مهرجان قرطاج ولا اللي يجي بأسف شديد، معناها واحد يقول يجي يطلع فوق الرقعه نتاع قرطاج.
0: انت تحس انه الدوره 60 الفنانين اللي موجودين ولا اللي تم طرح اسمائهم اللي باش يكونوا موجودين في الدوره هذيا قد الستينيه والا لا؟
1: اقل برشا.
0: وشفنا حتى عودة أسماء اللي كانت غايبة منذ زمن كبير
1: كلي منها
0: خطر تعديوا على كرتاج دونك نعودوا نجيبوهم.
1: يجيبوا فيروس ما تحطى لكرتاج، يجيبوا فيروس ما تحطى لكرتاج، يجيبوا الفنانين اللي تعدوا على كرتاج الكل، فنانين كبار برشا سواء من تونس أو من العالم تعدوا على كرتاج. كرتاج ما كانش اللي جيت لفوق كرتاج. كرتاج اللي خلقت عديد الفنانين ولا فنانين مشهورين ومعروفين في العالم انطلاق من كرتاج. لو كرتاج لو خاصة من 2011 وما قبل حتى 2011 فودير الميريتي ما قبل 2011 من بداية الألفية ما 2000 معناها داف انحدار كبير برشا. دخل في عقلية العربون الشباكي عبي داف في عقلية عبي عبي الرقح وكهو عبي المسرح فلوس.
0: اليوم في الدورة 60 وهو يحتفل بالستينية كان من المفروض وأنه شكون الأسماء اللي كنت تتوقع أنهم يكونوا موجودين في الستينية؟
1: كنت نتوقع من أولا من الفنانين التونس اللي مازالوا حيين واللي عاشوا التجربة دي يكونوا عندهم حضور على الأقل. كيف كيف الفنانين على مستوى المغرب العربي اللي زاد كان عندهم حضور زاد كيف كيف
0: المغرب العربي عنا كان شاب خالد في كرتاج
1: أبار الشاب

0: فقط ثم عنا فنانين أخرين زاد اللي بأسف معناها جاءوا توفاوا هما كما عبد الهادي بالخياط كما كما جيل جلالة كما ناس الغيوان مثلا ناس الغيوان عملوا كرتاج وجيل جلالة عملوا كرتاج فهمت مفروض كانوا عندهم حضور كيف كيف اللي غاب على تصور انت برمجت مهرجان كرتاج الدولي الدولي السنة في الستينية كله غناء ما عدا مسرحية واحدة
1: اللي هي القهرمانة لمعز التوم
0: مسرحية واحدة
1: كما بنزرت عرض وحيد
0: مسرحية واحدة تصوري إقصاء كامل المسرح كانت تقبل مسرحية توجد كذلك في مهرجان كرتاج كانت ليلة كاملة للشعر التونسي أو للشعر العربي أقصيت تماما الذائقة الثقافية ذي وقع تضييقها إلى حد أنه ولا اشتيح ورديح والموسيقى متاع اشتيح ورديح وهذه تجيب الفلوس والجمهور يحب يتفرهد يقول لك الجمهور عاوز كده
1: لأنه اليوم غياب مدير مشرف على مهرجان كرتاج مثلا الدورة الثانية عنده دخل اليوم
0: طبعا
1: نظرا أنه الوزارة هي اللي قاعدة تتصرف في المهرجان
0: إيش كل الوزارة الوزارة ما هي لجان لجان عندها علاقاتها وعندها تصوراتها عندها طموحاتها مش إدارة إدارة ومدير يتحاسب قدام قدام الصحافة وقدام الجمهور وقدام الوزارة وقدام الناس كل هي هذه مصيبة هذه لجنة لجان ونعرف اللجان كيفاش تخدم
1: لكن ممكن الأهم خلينا نقوله أنه الافتتاح تونسي مع الفنان صابر الرباعي
0: مثلا مثلا
1: توقعتوا أنه يكون فما صابر الرباعي وإلا لا في الافتتاح في الافتتاح عفوا
0: عمل قبل صبر الرباعي تعدى كرتاج قبل
1: نعم
0: تعدى كرتاج قبل شنو الإضافة اللي يقدمها صبر الرباعي طب تحب تنطقني يتفضل
1: لا لا والاختتام مش درومي
0: خلينا مش درومي عملت كرتاج وهي بنية صغيرة قاعدة بحدها باباها فوق الركع عام 1967 يحق لها أن تتوجد في كرتاج لكن نحب نعرف أنا شنو الإضافات اللي قدمها الموسيقى التونسية
1: عنده إنتاجات موسيقية تونسية
0: عنده أغاني عنده أغاني مش إنتاجات إنتاجات
1: يعني كبير عليه إنتاج ما هو إلا إنتاج عمناول كان هبط زوز ثلاث أغنيات توينسة محليهم فيهم الريتم التونسي متاعنا
0: أنا شيخ
1: كيف كيف أنا شيخ وغنية
0: أخرى
1: عزيز أي وفما ماذا لو كنت زاد هذوكم من بين أغاني واللي لقاو الحقيقة سكسي كبير برشا عمناول في صيف 2025 وكان حتى حاضر في عدد كبير من المهرجانات التونسية والحقيقة صابر الرباعي قام من قامات الموسيقى التونسية زادة
0: جيب جيب جيب عبي الشباك
1: عنده ناسو
0: عبي الشباك
1: أنا واحدة من الناس نحب صابر الرباعي عنده غنية تقديمة ديجا مزينين برشا وعنده حتى جديد زادة قاعد يخدم في خدمة بيها وما ننساو زادة آخر أغاني اللي هي تحت الياسمينة اللي فيها نوعا ما كتغيير للريتم نتاع أغنية تحت الياسمينة طريقة صابر الرباعي
0: اي شنو التغيير اللي عملوه له
1: توزيع جديد
0: توزيع جديد
1: بالفرنسي والعربي
2: ta voix descendait des balcons fleuris le soir sentait le café et la pluie

0: مزيانة، الريتم تاعها مزيان مش خايب. ما نعرفش انا خاطر ذوقي وذوقك نحسك هكا انا قلوي محليها وهو يختلف كيفاش قعدت تحكي.
1: انا ما نعرفش شكون وزع له توزيع موسيقي يقول عليه الاعتماد، خاطر بصراحه اللي قاموا بالتوزيع انسان متمكن متمكن اكثر من صابر الرباعي، مخدم خدمه باهي اكاهو
0: باهي.
1: احنا توا يعني لازم اللي مطروح توا في في المرحله هذه، مرحله نقصد على مرحله مطروح هو بناء ثقافه وطنيه ثقافه وطنيه، ثقافه ذات افق انساني، وهذه ما تتمش فقط بالشتيح برديع الشتيح ورديح، عنده مكانته.
0: حمدي المهيري هو موزع
1: الموزع موزع ممتاز،
0: اخراج محمد حلمي.
1: لا خلينا من الاخراج، يهمني التوزيع الموسيقي.
0: توزيع
1: توزيع برافو.
0: حمدي المهيري عنده خدمه الحقيقه ممتازه برشا.
1: لا خدمه كبيره برشا، قلت لك انا ما نجمهاش صبر ما نجمش اعملها. دونك كما عندنا احنا دكتور في تونس من اكبر الموسيقيين ومدرس وطلع الاف من الفنانين، ولا عندهم اسم في البلاد. هو ولد بنزرت محسن الماتري.
0: محسن الماتري تحية لي
1: الأستاذ محسن الماتري. الدكتور الأستاذ محسن الماتري نحبه برشا الرجل هذاك، عنده توزيع أغاني لطفي بوشناق اللي ضربت كل توزيع محسن الماتري. دونك ماذا بينا ترتقي الفن والثقافة، الفن خاصة التونسي يساهم في الارتقاء بالذائقة الشعبية إلى مصاف الحلم، إلى مصاف النور، إلى مصاف الحرية، إلى مصاف الإنسانية. هذا وين الفن الدور متاعه، مش الدور متاعه الشتيح في بارتي نشتحوا ونغنوا ونهيسوا كما يقولوا الأخوان المصريين، ولكن بالفن العمق، العمق يكون مليان كبير. أغاني متاع مجد الرومي ولا أغاني ما حتى مارسيل خليفة يترقص يرقص عليها الناس ولا، لكن المضمون مضمون كبير.
0: صحيح صحيح. دونك احنا في انتظار، وانه
1: ولا ام كلثوم بدها ام كلثوم ينجم تشيخ العباد في القاعه
0: تعمل عليها جو فيها كلام وفيها معنى وفيها ريتم مزيان.
1: ثم رساله
0: واضحه،
1: ثم رساله، وهذا من اهم ما اشتغل عليه الملحن الكبير برشا بليغ حمدي.
0: بليغ
1: الالحان نتاعه رساله.
0: دونك احنا في انتظار ايامات قليله تفصلنا على انطلاق الدوره 60 اللي هي مهرجان قرطاج الدولي نهار 16 ان شاء الله، باش تكون ضربه البدايه بالنسبه لمهرجان بنزرت الدولي بدورته 42، باش تكون ان شاء الله البدايه نهار نهار الجمعه، نهار الجمعه 17 جويليا مع عرض الفنانه ايه دغنوج.
1: باش نقول لك حاجه،
0: قول
1: أستاذ وأخويا وصديقي لطفي صفاقسي ماذا بيكون يسمع فيه. ثم مواطنة من تينجا فهمت، معنا في اللجنة الثقافية اللي قاعدين نكونوا فيها، قررت تحب تكري كار وتفز بها العباد للمهرجان تاع منصرة الدول. قلت له بارك الله فيك،
0: تقريب المسافات
1: وهكا خدمة الثقافة وخدمة الفن
0: باهي برشا. يعطيها الصحة،
1: يعطيها الصحة
0: وتحية للناس الكل اللي يخدموا في الجانب الثقافي وكل المثقفين والأدباء، وإحنا مواصلين معاكم في سوغ لا روت، نرجعوكم بعد لحظات.
2: سوغ لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا ترابلسي.

0: أجمل السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد، سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد فاشي جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين تلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف اسمي عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره.
0: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
0: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمك هو؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
0: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
0: ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
7: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديكو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عند أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت، مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
8: يحيش بيك متغشة هكا، وجهي تحرق بالشمس والليتاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
9: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: أما ديما نحتار شنو ناخو؟
9: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
8: إكرون سولير ب 19900؟
9: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
9: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57039000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
10: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أفر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل صنيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: داوود كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا ترابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معاكم في سوغ لاغوت وباش نتعداو لفقره مؤسسات ثقافيه اللي في كل جمعه هكا يكون حاضر بحثنا ضيف سواء في البلاتو الا عبر الهاتف ومن مثقفينا وادبائنا والعمالقه الكبار نتاعنا في تونس نحكيو معاهم في كل مره كل واحد في مجاله. واليوم الحقيقه سعيده جدا بضيفنا لليوم عبد الحكيم العليمي سيناريست وكاتب مسرحي ابن ولايه بنزرت وابن مدينه غار الملح. مرحبا بيس يا عبد الحكيم.
2: مرحبا بيك. عايشك يا عايشك. مرحبا.
1: شو حويلك؟
2: الحمد لله.
1: شو حويلك في هالسخانة؟
2: يعطيك صحة الله يخليك.
1: يفضلك يا عايشك. وك ضيفنا لليوم عبد الحكيم العليمي سيناريست وكاتب المسرحي في سوغ لاغوت لليوم في مؤنسات ثقافية واختيار سي محفوظ الحقيقة اللي هو صديق العزيز. هاي سلم عليه.
3: سلم عليه. سلم يا عبد الحكيم.
2: أهلا مرحبا جراحي.
3: والله لاباس. عايشك متوحشك.
2: مرحبا بيك ومرحبا بسي سويت بجمعة.
3: طارش قال لي اسمعها قال لي بربي سلم عليه وقول له أخي شقيك طوالت وصلت الحمام سوسة.
2: أختي غاديكا كاوشيت.
3: ربي فضلك. على كل حال سعب الحكيم إن شاء الله تبرد الدنيا وتجيب حذانا اصلا لهنا البلاتو منزل بورقيبه ونحكيه اكثر ونشرب قهوه معاك يا اخي. هذا شرف لنا. انت قامه ابداعيه كبيره في تونس كما قالت زميلتي
1: في الدراما زاده
3: راني طرابلسي دراما المسرح ايضا كاتب لي فرقه قفصه فرقه الجنوب بقفصه مع اخونا عبد القادر المقداد ربي يطول عمره وربي يعطيه الصحه. اخويا ذاك اخويا كان تمش مسرحيه عملها حتى نتاعك انت اللي كتبتها مع عبد الحكيم ما جاش المنزل بقيبه وما نسكنهمش وتينا سكنهم في ديارنا.
2: بارك الله فيك. تحياتي لعبد القادر المقداد.
3: تحياتي له معاك زاد نضم صوتي معاك ونقول لك الأكل هرم المسرحية ذاك اللي اليوم فقدناه وفقدنا اللعبة المسرحية بشكل عام. أنا بش نسألك بدوري على كيفاش اليوم عبد الحكيم العليمي يرى الواقع الدراما التونسية والسينما التونسية لأنك أنت حتى السينما اشتغلت في الكثير من الأفلام منهم فيلم تصور في ولاية بنزرت في منزل بورقيبة تحديدا وفي ماطر هو رياح الأقدار اللي انت عملت له الحوار متاعه تاع أحمد الجماعي.
2: صحيح.
3: كيف تشوف الواقع اليوم الموجود المسرحي والدراما التونسية بون مسرحي غايب على المهرجانات تشوف حتى مهرجان كارتاج الدولي هبط كل شيء والمسرحية واحدة.
1: ما ننساوش أنه في الدراما التونسية سي عبد الحكيم وأنه من أبرز أعماله هو كتابة مسلسل الحصاد التونسي الشهير اللي عمل ضجة كبيرة واللي لحد اللحظة هذية مازلنا نعيشه مع الزمن الجميل ذاك ومع التاريخ ذاك. دونك احنا اليوم خلينا نحكي بصفة عامة على الدراما التونسية ومن بعد هكا نعملوا نوعا ما التوازن بين قبل وتوا شنو اللي تبدل في الدراما التونسية سي عبد الحكيم تفضل.
2: والله تبدل كل شيء تبدل العقلية تبدلت الفكرة تبدلت فكرة حتى الإنتاج يعني من طرف التلفزة الوطنية اللي هي التلفزة الأم بالحقيقة اللي الكل تعودنا بها وتعودت بينا وهي اللي احتضنتنا السبعينات والثمانينات والتسعينات من بعد فريق بالإنتاج بتاع الدراما تغيرت وجدت شركات تقدم مشاريعها وهي تختار مؤلفها ومخرجها وتقدم المشروع بتاعها جاهز للإذاعة والتلفزيون التونسية. فالإذاعة والتلفزيون التونسية اشتقنا للجنة بتاعها اللي كانت معيارها معيار اجتماعي كبير معيار اقتصادي واجتماعي وسياسي لجنة معناها معتبرة. ما يتحدث فيها الإفيجي هو يتحدث الغص والسمين والسمين قل وانا درب الحقيقة. انا في الحقيقة متأسف جدا متألم اكثر من متأسف للصياغة متاع الانتاج الجديدة والدراما التونسية اللي انحدرت انحدار كبير ابقات في المرآة متاع المجتمع التونسي حقيقة. انا وقت المدفع المفرجين يذكروني بغادة.
1: نعم.
2: كلهم الزمن الزمن الجميل. هذاك البداية دار في التلفزيون العربي.
1: نعم.
2: عام 94. شو أقول لك بعد؟ الجمهور بيده مازال يحن للدراما تاع الزمن الجميل.
1: وش خلى اليوم سي عبد الحكيم باش نربط معاك وانه اليوم التلفزه الوطنيه كما كنت تحكي سيادتك قاده لليوم 2026 التعاود في الدراما التونسيه القديمه؟
2: فعلا فعلا فعلا هذا كدليل على دليل حاجتين، دليل على افلاسها ومن ناحيه اخرى دليل على اعترافها على حاجتين متناقضين. حتى الجمهور هذا شيخون يقول اخي افلست التلفزه التونسيه للدرجه لما زلنا نتفرجوا في مسلسل 23 30 سنه التالي. ولكن هو بيدو يعتبر اعتراف اعتراف بتلك الصياغه الجميله للانتاج في التاليف وفي الاخراج وفي التمثيل توا ولينا نعدوا فيهم بالاصابع عدد الأموات بتاعنا. فتحي الهداوي الله يرحمه، عطف الأزعر الله يرحمه، نور الدين بن عياد الله يرحمه. وكنا نفقد العديد من النجوم لتلك الحقبة الجميلة واحنا نتابعينهم.
1: عديد الأعمال سي عبد الحكيم موجودة في رصيدك، نرجع إلى ديما ممكن نحكي أكثر على الزمن الجميل ووقت الوقت اللي كانت الدراما التونسية دراما في التسعينات والثمانينات وحتى أوائل الألفينيات. نحكي على الضفائر، مسلسل الضفائر اللي شاركت زادة في كتابته، كيف كيف زادة مسلسل مال وأمال في 2005، مسلسل نجوم الليل في 2009، والمسلسل الإذاعي شباب عسل الدنيا في 2018. فما تنوع في المسلسلات سواء في الجانب الإذاعي وإلا في الدراما التونسية، شو الاختلاف اللي يكون ما بين المسلسل ومسلسل وإلا موضوع قصة وقصة؟ الاختلاف اللي يكون موجود في المسلسلات في كتابة النصوص والسيناريوات بالنسبة للمسلسل، خاطر كل مسلسل والطابع متاعه كيفاش يكون العمل لهنا؟
3: عملية إبداعية كبيرة.
1: اي خاطر كي نحكيه على الضفائر يحكي في توجه، يحكي على تاريخ تونس ويحكي على الحروب وعلى الاستعمار. كي نحكيه على مسلسلات الإذاعية فيها زادة ريتم آخر.
3: اي صحيح.
2: فعلا ولا غادة نفس الشيء.
1: غادة
2: مغاربي يعني كان يجمع ما بين التوانسة والجزائريين في حبس الحراش. كيفاش من حبس الحراش باش يمشيو لأمريكا اللاتينية لاجوان فرانسيز. كيف الضفائر يعني حقبة زمنية يجتمعوا فيها الطرابلسية الليبيين كترجار المتلوي والجزائريين والتوانسة. كان حقبة فعلا جميلة وظفائر بالضبط هي على سميته ظفائر يعني نفس الرأس ولكن الشعر يظهر ترابط ما بين الجزائريين الأخوة الجزائريين والأخوة التونسيين والليبيين. يعني المنطلق هو هذاك اعتزازنا احنا وافتخارنا وقتها في الفترة هذيك بالمغرب العربي الذي ولد ولكنه إلى حد الآن لم يكتمل نموه. نستناو
3: شوف
2: كنا ندعم دونك الفكرة هذيك في مسلسلات هذيك ندعم وحدة المغرب العربي الثقافية والفكرية هي تترابط اقتصاديا واجتماعيا هي مترابطة بطبيعتها. هذا المنطلق وهذا الغاية.
1: تفضل سي محفوظ.
3: سي عبد الحكيم ناهيك انه سنة ثم ثلاثة مسلسلات تعملوا في رمضان جينيرالمون قامت بهم التلفزة الوطنية قسمتهم على ثلاثة مخرجين كل واحد خذ 10 حلقات ولكن الغريب يا سي عبد الحكيم انه ثم مخرج كبير برشا تعرفه انت وصديقك ونعرفك تحبه وهو زاد كذلك كان من المفروض باش يصور مسلسل. السيناريست اللي كاتب القصه والحوار والسيناريو خلصته التلفزه والفيلم ما تعملش والمسلسل ما تعملش. فهمت كيفاش؟ اللي كتب القصة والسيناريو يتعرف حتى انتي تعرفوا صاحبك ده
1: هاي
3: من حبش نسميه بك اخلص والمخرج على اساس مش يبني يصور ما صورش لحد الان ما تمكنش فيش يصور. هذا في التلفزة الوطنية هذا حدث في رمضان اللي فات.
1: هما الحقيقة عديد الإشكاليات اللي قاعدة سايرة فيما يتعلق بالجوانب الإنتاجية. ممكن سنين وعن ما فما تغير في التلفزة الوطنية وإنه فما برشا إنتاجات فما اللي ما تعديتش مازالت باش خليهم يأجلوهم رمضان اللي بعد، لكن هذا ما يمنعش وإنه شفنا على الأقل جانب مهم. إن شاء الله إحنا طبعا نتبعه بقدرة ربي. سي عبد الحكيم خلي لك كلمة الختام تفضل.
2: أنا نشكركم.
1: مرحبا
2: جزيلا أكسجين أفلام.
3: مرحبا بك.
2: تفكرتونا كمان ونفضل لنا الغبار.
3: شكون ينساك أنت يا رجل؟ شكون ينساك أنت؟
2: عايزك الله يخليك بارك الله فيك. دونك نجدد لكم التحية ونتمنى لكم التألق دائما. وبارك الله فيكم.
1: شكرا لك، يعطيك ألف صحة على قبول دعوتنا. كنا نحكي ومع سيناريست وكاتب المسرحي عبد الحكيم العليمي. رجعنا معاه شوية هكا للزمن الجميل، الدراما التونسية القديمة، خاطر الحقيقة سي محفوظ فما فما فما جانب فك الدراما هذيك القديمة ديما عنا الحنين وإنه نعاود ونتفرج، وبالرغم اللي رام الأعمال قاعدة تتعاود ديما
3: على خطرك الانتاجات
1: كل شهر الانتاجات وتتفرج فيها بنفس الشغف والحب
3: لأن الإبداعات هذيك تعملت بمحبة تعملت بمجهود مخلص للفن تعملت بفنانين يؤمنوا بالرسالة متاعهم سواء ممثلين أو مخرجين أو منتجين أو سيناريست كما سي عبد الحكيم كما غيره علي الواتي كما يعني ناس كانت تعمل لك حاجات بغرام ثم بوطنية بإنسانية عالية دونك الإبداعات هذيك ما تموتش تبقى ديما شغف لمتابعتها. تو مسلسل هذاك اللي شوف لي حل التمو فيش قداش من عام
1: على طول
3: ومازال يضحك الناس ومازال الناس تبع فيه والناس كذا.
1: اليوم فما راي عائلات وفما صغار راو ما يرقد ولا ما يتعشى ولا ما ياكل ولا ما يحط يتفرج في اسبوعي.
3: دونك المسلسلات والافلام اللي تعملت في المسرح زاد عبد الحكيم ما تحدثناش برشا معاه المسرح زاد كاتب مسرحي مرموق جدا وكما شرت انا علاقته بفرقه قفصه عبد القادر مقداد معناها كانت ثم ثم ثم وازع وازع وازع للفن للمحبه للاشتغال على القضايا الوطنيه. شوف كيفاش كان يحكي عبد الحكيم العليمي يحكي لك على علاقتنا بالجزائر الاشقاء الجزائريين اللي احنا دم واحد وارض واحده وشعب واحد يحكي لك على المغرب العربي والمغاربه. شفت كيفاش كانت التصورات هذا كاتب السيناريو اللي خدنا نفرجوه احنا في الصوره ذاك مكتوب عنده هو كتبه هو بالورقه دونك يلزم ترجع ولهنا جرجواني الفكر نتاع السيد رئيس الجمهوريه القيام بالثوره الثقافيه تبدا الثوره الثقافيه من وزاره الثقافه
1: ان شاء الله
3: من التلفزيون الوطني
1: ان شاء الله تكون فما ثوره ثقافيه كما تحدث عليها سيد رئيس الجمهوريه قيس سعيد. احنا مواصلين معكم في سوغ لاغوت، بعد شويه موعدكم مع نشره الاخبار مع زميلتي مرام الهذلي.

0: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: كانك ناوي على عمار إنه يعلى ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف، والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.

الاكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، نجيب نفس اكسجين ونرجع، ريح ريح، نجيب نفس اكسجين ونرجع.

0: Oxygène.
1: Oxygène. في كامل أنحاء العالم. Oxygène FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr.
2: Oxygène FM.
3: Oxygène FM. بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين أفام.
3: المواد الإخبارية على موجات أكسجين أفام. مرحبا. جهويا ينظم فريق الغدد الصماء بالجمعية التونسية لطب الأطفال يوم غد السبت 11 جويلية 2026 في بنزرت ندوة التطوير المهني المستمر بعنوان الطفل المصاب بالسكري في صميم الممارسة اليومية، وذلك بمشاركة ثلة من أطباء الأطفال وأطباء الصف الأول والصيادلة المختصين. صباح اليوم حجز سقيطة تزن 517 كيلو بالمسلخ البلدي ببنزرت بعد تثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، وذلك بسبب الإصابة بمرض السل. وعلى صعيد الوطني، صدق مجلس نواب الشعب خلال انعقاد جلسة عامة اليوم على مخطط التنمية 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائب بأصواتهم ورفض 24 نائبا. ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديون في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030، كما يرمي إلى التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% والارتقاء بمبشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا. أما في المجال الطاقي، فينص المخطط على ترفيع في حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي إلى 35% بحلول سنة 2030، وتحسين الكفاءة الطاقية عبر تقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30%، إلى جانب تجديد الشبكات والرفع في نسبة استغلال المياه المستعملة. كما يرتكز مخطط التنمية على جملة من التوجهات الكبرى، من بينها تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي والمحافظة على بيئة سليمة وإرساء تنمية مجالية متوازنة، فضلا عن تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العمومي وضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة. ويتضمن المخطط أيضا إرساء منظومة فعالة ومرنة في إدارة الشأن العام بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز حقوق المواطنين والفاعلين الاقتصاديين. حذر رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف من تنامي ظهيرة تبييض الأموال وتهريب الذهب نحو السوق الموازية نتيجة تواصل قرار وزارة المالية بغلق مكاتب الضمان دار الطابع، مما يمنع إدماج كميات هامة من الذهب غير الحامل للدمغة التونسية في الدورة الاقتصادية القانونية. كما أوضح بن يوسف في تصريح إعلامي أن الغرفة طلبت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية مرارا بإعادة فتح هذه المكاتب المغلقة منذ سنة 2011، مشيرا إلى أن استمرار هذا المنع يكبد خزينة الدولة خسائر هامة من الأداءات ويحرم المواطن والتجار من تقييم الذهب وبيعه بأسعاره الحقيقية. كما دعا رئيس الغرفة النقابية في سياق متصل المواطنين إلى الحذر من عملية التحيل وتجنب اقتناء الذهب المعروض للبيع عبر صفحات شبكات التواصل الاجتماعي أو خارج المسالك الرسمية، مشددا على ضرورة التعامل المباشر مع المحلات القانونية والمطالبة ببطاقة الضمان التي تثبت سلامة العيار ووجود الطابع التونسي. تمكنت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ولاية بن عروس بالتنسيق مع الهياكل الأمنية ومصالح التجارة من حجز 63,530 لترا من المياه المعدنية إثر رصدها مخزنة في ظروف غير مطابقة لمتطلبات السلامة الصحية، حيث كانت مخزنة في فضاء مفتوح عرضة للغبار ومباشرة تحت أشعة الشمس. وأفادت الهيئة في بلاغ لها اليوم بأن المحجوزات شملت كميات من المياه المعدنية بأحجام وعلامات تجارية مختلفة، مبينا أن تعريض المياه المعدنية لأشعة الشمس المباشرة أو تخزينها في أماكن ترتفع فيها درجات الحرارة يعد مخالفة لشروط الحفظ المنصوص عليها، وقد ينعكس سلبا على جودة المنتوج. وفي أبرز أخبار العالم، كشف مسؤول أمريكي لشبكة CNN الإخبارية إن تحركات دبلوماسية تجرى في الخفاء خلف الكواليس لخفض التوتر بين واشنطن وطهران في وقت تعمل فيه باكستان وقطر على إعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات. وأوضح المسؤول أن أطقم حاملة الطائرات الأمريكية كانت تستعد في وقت سابق من يوم أمس لتنفيذ ضربات محتملة، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لا تنفذ حاليا أي ضربات. وفي المقابل قالت وسائل أعلام رسمية إيرانية أن عدد ضربات استهدفت مواقع عسكرية في مدينتين مساء أمس، فيما قال مسؤولون صهاينة أنهم ليسوا على علم بأي تورط للاحتلال في ضربات داخل إيران في الوقت الراهن. نهاية المواعيد الإخبارية، منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور في الأمان.
0: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رايكم.
2: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية، صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: زيارة وصلنا الماضي ساعتين غربة في سور لا روت واحنا مواصلين معاكم, لكن عندنا بلاغ ضياع اليوم. مدام رحمة ضيعت اليوم الصباح الحداش البورتفوي متاعها في التاكسي, فيها أوراق مهمة بطاقة تعريف وبرمي, طلعت من 6 نوفمبر وهبطت في مفترق الشراع في قبل الولاية في الزنة ذيكة, اللي يلقاه يكلمها على 51 898 896. بورتفوي متاع مدام رحمة ضيعته في تاكسي طلعت فيها 11 متاع الصباح من 7 نوفمبر سابقا 14 جون في متعتوى, وهبطت فين المفترق
1: في المفترق
0: قبل الولاية غاديكا, اللي يلقاه يكلمها ويتصل بها على 51 898 896. كيف زاد قبل ما ننسى عنا سبيسيال ديديكاس من عند مدام حسنة الأحمر اللي تهني خوها اليوم بعيد ميلاده وتقول له اللطف عليك, إن شاء الله كل عام وانت حايب ألف خير وإن شاء الله ديما تكون في صحة جيدة, وإن شاء الله ربي يفضلك لينا ويفضلك المدام حسنة. سي محفوظ.
2: نعم لالا.
0: هو اليوم آخر حلقة في الموسم.
2: أي في الموسم.
0: خلي لك هكا كلمة الخير
2: شو تحب برمجة
0: تقول. في سوغ لاغوت متاع نهار الجمعة.
2: الربيعية شو نقول لك أنا؟ إن شاء الله معناها.
0: كيفاش كان الموسم بالنسبة لي؟
2: كان موسم نشط حقيقة وفيه أريحية كبيرة. وخاصة فقرة مؤانسات ثقافية وحتى سور لا روت معناها بشكل عام كانت فيها معناها إيجابية بشكل عام حقيقة, وإحنا الحلم متاعنا ماشي يكبر, وإن شاء الله في العودة في البرمجة الشتوية تكون لقاءات زادة كبيرة مع مبدعين كبار ربما نستضيفهم حتى لنا خاطر تبرد الدنيا شوية نجموا يتنقلوا الناس
0: نجو
2: وهكذا نبنيوا صرح إعلام القرب, إعلام وطني, إعلام نزيه وإعلام محايد. وإلى جانب ذلك الحقيقة الخدمة في برنامج سور لا روت عجبتني برشا وعملت عليها عملت كيف من جهة بغرام وتحية لك أنت زميلتي العزيزة.
0: شكرا.
2: ونجم نسمح روحي نقول لك بنتي.
0: اي بيان سور.
2: طبعا طبعا طبعا. وكامل الفريق العمل معنا اللي تعاوننا مع بعضنا بشكل كبير برشا, وكذلك السيدة ألفة جندوبي تحية لهم جميعا, وأكيد سنعود.
0: أكيد في الموسم القادم
2: بحلة جديدة وبإبداع جديد
0: إن شاء الله. شلاتيك صحة سي محفوظ, شكرا لك. أنا زادة من بين الناس اللي قدموا لي إضافة كبيرة في سور لا روت, وكنت سعيدة جدا بالتحاقك ببرنامج سور لا روت وبالإضافة الكبيرة اللي قدمتها في نهار الجمعة في سور لا روت. الحقيقة بكل حب أنا نخدم فيه سور لا روت, والمحبة تزيد تكبر أكثر نهار الجمعة كي تكون أنت متواجد. أنا كنقول عملاق راني مانيش مفادلك, قاعدة نستفيد منك برشا, قاعدة ناخذ من عندك في برشا حاجات مهمة برشا. أثريت الحصة بعدد كبير وهام من العمالقة والضيوف في الجانب الثقافي والأدبي. الحقيقة ما ننساش فضلك, إن شاء الله ربي فضلك, إن شاء الله ربي يديمك, وإن شاء الله في الموسم شكرا. القادم تكون فما تكتيكة جديدة هكا.
2: أكيد أكيد أكيد باش نعمل حاجات جديدة سأطلعك عليها
0: أكيد إن شاء الله
2: بالمسبق وبعد ما نناقشها أنا والسيد رئيس التحرير
0: إن شاء الله
2: يقع أطلعك عليها باش تبدي في الصورة
0: على بينا إن شاء الله.
2: إن شاء الله
0: تيك صحة سي محفوظ, شكرا ليك, نلتقي إن شاء الله معكم في الموسم القادم. تحية كبيرة كامل الفريق اللي رافقني تلك الموسم هذا, تحية كبيرة مدام ألفة جندوبي في رئيس التحرير, تحية كبيرة لفتوح ورحاب في التنسيق واستقبال تليفوناتكم, تحية كبيرة العزيز الأمل ونسرين في الإخراج والإخراج الرقمي. كنت ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي, دمتم في رعاية الله ونلتقي إن شاء الله في الموسم القادم.
3: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين FM مع رانيا ترابلسي.

0: تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك آه ما تلقى بها هوية صغارة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
5: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سلم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لبانو سولار متاحهم يحول كل غيان سولار الطاقة مش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك
7: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781 99-985-283-72-419-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا

0: أحلى السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد فاشي جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
2: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمره.
0: استنى شوية، ما سمعتش يا اخي الاخبار؟
3: ان شاء الله خير.
0: لا خير، اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمك هو؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة؟
0: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا نكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع توصي بخبرة نصف قرن ومية بالمية توصية.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك. كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبدي جوج دوت. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عند أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت، مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
8: إكرون سولير ب 19900؟
7: أي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97-273-945-25-273-943.
10: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حل جو صيف سني حافلة كادويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسمياً مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيو انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كادويت أخرين
0: فيش تستنى خاطر صيف سني حافلة كادويت مليان لجو
1: عندك أورانج
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا
3: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا
4: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458 اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت
5: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي تحبك

0: سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه فلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: مساء النور، تحية كبيرة ليكم، مرحبا بالناس الكل. موعد جديد من حديثنا سبور كالعادة في يوم الجمعة، وموعد الجمعة اللي تعودتوا به الناس الكل. تحية كبيرة لكل مستمعينا وأوفيانا والناس تسمع فينا على 94.5 وعلى 6 متانا www.radiooxygen.tn. مرحبا بالجميع في برمجتنا الشتوية، آخر بلاتو اليوم جمعة الجاية إن شاء الله نبدأ برمجتنا الصيفية اللي تقريبا نستحضر على نفس التوقيت، جست نقدمه بساعة إن شاء الله، مساعتين يكون بلاتونا بارتي من نهار الجمعة الجاي، مساعتين الأربعة نكونوا معاكم، وبعد الأربعة يجي معاكم عبد الرحمن إن شاء الله في الشانتي. هذه بالنسبة لبرمجتنا الصيفية في يوم الجمعة. تحية للجميع وجمعة مباركة للجميع. يوم الجمعة هذا اللي ماهوش عادي في بنزرت 10 جويلة، لأنه نحكي على الأيامات الأخيرة قبل ما تسكر منصة كلوب اللي تعطي التراخيص والإجازات للأندية باش أنها تشارك في البطولة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ولهنا نحكي على واحد من أعرق الأندية التونسية مهدد باش أنه يكون موش موجود في البطولة الموسم القادم. نحكي على نادي رضي البنزرتي، صراع ضد الساعة، ضد الزمن، ضد التوقيت، ضد كل شيء بالنسبة للسلطة الجهوية في بنزرت بمعية السلطة المركزية وكل الأطراف باش يلقاو حل اليوم للنادي رياضي البنزرتي. وعليش السلطة ويقول قاش دخل السلطة؟ لأنه يعني نادي بنزرتي ما عندوش هيئة. نادي بنزرتي عنده هيئة تسييرية كملت أشغالها ومهامها نهار 25 جوان. دونك من 25 جوان ما فهمش هيئة تسييرية جديدة. وعليش ما تمش تمديد الهيئة التسييرية جديدة؟ لأنه ما فهمش رئيس للهيئة التسييرية، بما أنه رئيس النادي ورئيس الهيئة السابق سمير يعقوب موجود خارج حدود الوطن، وبقية رجال الأعمال الكل حتى واحد لقبل أنه يكون على رأس الهيئة التسييرية نادي بنزرتي. وعلى ذلك ما تمش تمديد آليا للهيئة التسييرية اللي انتهت مهامها 25 جوان لليوم. من 25 جوان لليوم ما فهمش هيئة تسييرية في نادي بنزرتي، و الوضعية تمشي قاعدة تتعقد. ونحكيه على الصراع ولا سباق ضد الزمن، وخاصة انه داخلين على ويكاند، شبقانا بعد 2 و3 و4 ونهار 4 15 جويليا تتسكر منصة كلوب. هذا كل باش نحكيه عليه باكثر تفاصيل. واليوم زاد المجال للجماهير، باش نخليه الميكرو للجمهور باش يتفاعل معانا. كل الناس تسمع فينا، احبين نادي رضي بنزرتي اذا عندهم مقترح، اذا عندهم ما يوصلوا اليوم كمساج، المجال مفتوح ليكم. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معانا. مرحبا بالجميع. 31 10 80 90. لكيب كل في البلاتو معانا كالعادة خالد مراد. خالد مساء نور، مرحبا بك.
2: مساء الخير حمزة، مساء الخير مستمعين أكسجين أفهم الكل. سلام على الكوتش محجوب إبراهيم. الله غالب اليوم بلا شي تنبير شكيب مش موجود، إن شاء الله مين أخير.
1: شكيب اليوم عنده التزامات عائلية، اعتذر دجا قال ما كنشك إبراهيم، ما كنشك إبراهيم. ما كان خليك الجمهور تنبر ديجا وتسكر دوسي سابق قبل متعدي وكب ناسيونال والكوب دي موند، تسمى به على خاطر رفيق تليفونات والقهاوي والفيسبوك ما خليت حتى بلاصة. ظهالي اليوم خالد مراد مش قاعد تفعل فيها على النادي رضي البنزرتي. إبراهيم صاحباني مساء نور، مرحبا.
3: مساء الخير حمزة، مساء الخير للمستمعين على أكسجين أف أم.
1: كوتش محجوب العبيدي مساء نور، مرحبا. بونسوار
4: سالي حمزة، سالي أتوس.
1: برهوم حتى في مازن بورقيبة أبريتو مكش بعيد، قاعد تتبع وقاعد تشوف في الريكسيون في الساعات الأخيرة معناتها المنقضية، وإلا الانتظارات متاع النهارين الجايين ولا الساعات. ما عادش نجمو نحكيو بالنهارين، تولينا إبراهيم نحكيو بالنهارات. شفت البارح حتى صفحات لهنا للملعب الأفريقي مازن بورقيبة في مساندة الرئيس النادي سمير يعقوب والنادي رضي البنزرتي. دونك ملف ظهالي في الأيامات الأخرى تحرك برشا
3: بصراحة. يعني مؤسف اللي نراوه يعني في النادي الرياضي البنزرتي. توا عنا خلينا نقول سنوات كل مره بغسره يعني ديما نلقاو روحنا يعني في الايامات الاخرانيين تجري باش تخلص الخطايا تجري باش تشوف بريزيدون رئيس هيئه تسييريه نفس الكا يعني توا تشوف روحك يعني قبل بدايه الموسم قدام اشكال كبير بون انا نستغرب يكون خالد يعني يعرف خفايا اكثر مني ويعرف يعني سيابي اكثر مني استغرب ان جمعيه عريقه وكبيره كما نادي رياضي البنزرتي ما تلقاش يعني واحد باش يقف على الجمعيه رغم انه المسؤوليه يعني صعيبه نعرف ويعني والكا يعني فا كريتيك برشا لكن كمام هذه جمعيه يعني نتاع البنزرتيه الكل وراها جمهور كبير وراها ناس تحبها بالحق يعني شيء أسف إنه نشوفوا الجمعية يعني توصل للليتاب هذية توصل يعني تتكلم على 3 أيام ويتسكر كل شيء يمكن يعني سيابي ما تشاركش يعني الأول مرة يعني في التاريخ مش تشارك يعني في الشامبيونا بون إن شاء الله ما نش نوصلوا يعني أكيد فما الغيورين باش يتقدموا أكيد فما باش تصير رياكسيون يعني خاصة بعد الحملة الكبيرة نقولوا على الميديا وفهمت يعني باش تصير يعني رياكسيون أكيد عندها رجالاتها عندها ناسها يعني ما ترضاش إنه سيابي يعني ما تكونش موجودة في الشامبيونا سنة أكيد في الأيامات القادمة يعني بشوفوا رياكسيون كبيرة ومشوفوا بالحق الغيورين على الجمعية بش يتقدموا
4: ساعات تقصد مش الأيامات ساعات خاطر الأيامات سيئة نحكي ولا لازم الساعات القليلة القادمة تكون فيها حلول نذكر اليوم 10 جويلية والمنصة نتاع كلوب تابع الاتحاد الأفريقي كرة قدم اللي تعطي جائزة الأندية تسكر نهار 15 جويلية. كوتش كيفاش قاعد تتابع في الوضعية؟
5: Mais moi, c'est, je trouve normal que là, l'association Klopp là, qui donne un ultimatum, parce que c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Le CAB, ça fait des années qu'elle souffre. Et aujourd'hui, elle va payer le frais. Les frais de cette souffrance où tout le monde au club et nulle part. Tout le monde aime le club et le moment venu, il n'y a personne. Aujourd'hui, le club demande beaucoup d'argent pour satisfaire tout ce que demande un club de football et beaucoup d'argent. Et malheureusement, moi je fais confiance, le président sortant, il a raison de partir parce qu'il ne peut pas quand même monnayer, il n'y a pas de retour, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, la solution... il faut la solution si elle arrive hein, pour la finale hein, de l'association Klopp là, il faut l'accepter, mais il faut pas revenir là-dessus.
4: واضح منطقي معناتها خالد مراد كوتش ماجول عبيدي يقول لك هذه تبعات نتاع العوام الاخرى الكل الصعيبه قلنا راه باش يجي نهار انه يمكن تش تخلص كاش اليوم كاين وقعدنا في العوام الاخرى واحنا نوخروا في هالبايمون كاش هذايا خالد
2: خلينا نبداو كيما بداو الاولاد حمزه باش نعطي تيتر معناتها خايب وتيتر يخوف يعني السيابي في خطر السيابي برجالها السيابي بتاريخها السيابي بألقابها السيابي بولايتها الكل السيابي بعشاقها السيابي بجماهيرها داخل الوطن خارج ارض الوطن الأصفر والأكحل في خطر وكوي حمزة يعني مش نقوز الخطر هذه نواقيس الخطر والإزالار من الكل واللمبوبات الحمر والزرق والصفر كل شعله مع بعضهم الله غالب حتى إنسان نعتبر روحي ننتمي يعني للعائلة البنزرتية وللنادي الرياضي البنزرتي يعني أب عن جد و نعتبر روحي جزء من تاريخ النادي الرياضي البنزرتي والحمد لله اللي كتبت شوية من تاريخ النادي الرياضي البنزرتي في يوم من الأيام اليوم تجي في بلاتو مثال باش تحكي على جمعيتك ماذا بيا اليوم راني نحكي على ريكروتمونات ونحكي على 3 ولا 4 انترونور حايرين في شكون الانترونور اللي نجيبوه انه الأحسن انه اللي يمشي تماشى معنا أكثر ماذا بيا اليوم راني نحكي على الناظور كيفاش البلاتو دوزيام بلاتو حضر وتروزيام بلاتو نحضر على نحكي على معناتها على 15 اكتوبر كيفاش ولا في ضو وش نلعبوا في الليل نحكي على سال دو مسكولاسيون في 15 اكتوبر نحكي مخي فيه برشا حاجات كبيره اللي سيابي تستحقهم واللي جماهير نادي رياضه بنزرتي تستحقهم واللي عشاق الجاليونيرو يستحقهم اليوم الله غالب واحد مكرون اخاك لبطل يلقى روحه يحكي بغصة ويحكي بأسف وألم كبير على الصرح العظيم هذا كما نقولوا قلعة الأجداد النادي الرياضي البنزرتي، كيفاش سيابي اليوم حاير في إنسان باش يشد المسؤولية. وقت اللي عشت أنا أيامات يعني ناس تتهافت وناس تجري، شكونوا اللي يحصل له الشرف باش يترأس ولا باش يخدم حتى في الهيئة في النادي الرياضي البنزرتي، مش حتى باش يترأس. يا حمزة راهو خلطنا أيامات لجنة التنظيم، رئيس لجنة التنظيم يبدأ يجري ويجرب يشد رجل التنظيم، لجنة الأحباء هيئة الأحباء عبيت تبدأ تكلم في فلان وفلتين ومان ودخلني ونخدم وعندي أصحابي ونجيب ونجيب ونجيب ونجيب. اليوم بعد ذي الكل وبعد التاريخ وبعد الناس اللي ضحات، يعني مش لازم مش نرجعوا يعني ناس، فما ناس ضحات، فما ناس مشيت وخليت وراء يعني دم وعرق والرحم وعليمات والكل وخدموا في النادي الرياضي البنزرتي. اليوم بعد ذي الكل، بعد التضحيات، بعد التاريخ، بعد الهيبة النادي الرياضي البنزرتي، بعد 15 أكتوبر اللي يدخلوا، أنا قلت لك برشا مرات يا حمزة يعني جوارات في تونس عنده باع وذراع في الكرة في الشامبيونة في تونس، كل اخويا كي نسمع صيحة سي بي وندخل 15 اكتوبر نبدا في القنطرة كرخت القنطرة برك نتفجع قبل ما نخلط 15 اكتوبر. اليوم سي بي ما فماش انسان يشد به. مانيش نلوم انا يا حمزة، علاش؟ على خاطر صحيح احنا متأسفين، ولكن الاسباب نعرفوها والاسباب واضحة والاسباب جلية. علاش اليوم حتى حد ما حب ولا ما حتى حد ما ابدا رغبه والا انا معناتها هكا مانيفيستي لا فولونتي نتاع انه يشد النادي الرياضي البنزرتي. اليوم سي بي وقع في مشكل خطير برشا برشا برشا. شكون كان نرجعوا للثلاثه رؤساء الاخرانيين اللي شدوا النادي الرياضي البنزرتي، شكونهم؟ سمير قبله، وما نحكيوش على التسيرية سامي ولا أمير ولا حاجة، نحكيو على معناتها اللي شدوا برشا وقت،
4: سمير عبد السلام ومهدي بغربية.
2: ومهدي بغربية
4: ربي يفرج عليهم،
2: ربي يفرج عليهم تلف.
4: ولا
2: أنا والله العظيم يا حمزة
4: عرفت هي دعوة، لكن أخي كلمة تنجم تقول على رؤساء جمعية معناتها الثلاثة الأخرانيين تقول ربي يفرج عليهم.
2: لو كان نسمعك
4: ولو هني دعوة معناتها إن شاء الله يا ربي يفرج عليهم.
2: لو كان نسمعك فوكال البارح مش اللي خنسميه أنا، هو محب غيور نادي الرياضي البنزرتي، أنا لطفي كعورة.
4: تحية لطفي.
2: تحية لطفي كعورة لأخونا يزاد بيده، وقلت له هبطوا ستاتو يا أخي، بعثت له فوكال قلت له سبحان الله اللي حكيت عليهم الكل، لولاني ربي يفرج علي وثاني ربي يفرج علي والآخر ربي يرد غربته، تو أنت لطفي كعورة ربي يفرج عليك زاد أنت بيدك وليناش تو أي إنسان يقرب للسيابي ولا يتحمل مسؤولية بالسيابي ولا يحمل شعار السيابي هم يعني هكا ويدافع عليه يولي في مأزق وفي مشكل.
4: بالضبط، نرجع لك خالد في البوان ذي، خاطر لي تروبا كوما بينهم ثلاثة، كيف يجم يخلي اللي جاي من بعد يجم يقبل مهم، هذاك هو اللي يعمل بلوكاج راه اليوم. باش نكون واضحين، بخلاف ملف الديون نتاع نادي الرياضي البنزرتي اليوم ومشكل الفلوس وكذا، الناس كل ولد خايف، ولد خايفة لأنه يعني تقول لك أنا ترسلي في حبس، ترسلي في حكاية، منين لي باش ندفع فلوس، ندفع فلوس، خاطر ثلاثة نقاط مشتركة بين عبد السلام مهدي سمير أنهم حاطوا الفلوس وصرفوا وفي الاخر يلقاو الوضع هذايا، فما بالك اللي يبدا هو فينانسيرمون متوسط يقول لك انا باش ندخل نحط فلوسي ومن بعد الله اعلم النتيجه كيفاش باش تكون. كوتش حبيت تتفاهم مع خالد.
5: خالد تفي ليستوار دو سي ا بي تا جوي مو جي جوي ان تي بو
4: 98 سنه
5: وي نو مي ليستوار اوكي يا تو سا مي aujourd'hui la mentalité a changé. Tu peux pas obliger les gens à aller prendre un club parce qu'ils savent l'histoire du club. Les dernières années, elle n'est pas bonne. Elles savent, il y a les réseaux sociaux qui ont dit long sur l'état du CAB. Ça parle partout sur dans les médias que le club du CAB il n'est pas vivable. Donc, ok, je suis d'accord, tu parles, oui, c'est quand même, c'est un grand club, 98 ans, il y a quand même un titre, il y a pas mal de choses, hein. On aime ce club-là. Mais ce club, il nous appartient pas. Il nous appartient pas. C'est un club de la ville, le CAB. Voilà. On a une identité bizertine, CAB. Mais aujourd'hui, la mentalité, elle va de pire en pire. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah, le club, hop. Ah, le club, il y a les gens qui sont là. Ah. Et tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas gérer. Et personne, je pense, ne prendra le club. Tu vois, moi, je suis quand même. Je suis pessimiste sur la reprise du club.
4: متشائم على عودة النادي مش انتبارك الكوتش كوتش اليوم الناس الكل في بنزرت خايف ابراهيم صاحباني اليوم راهو نحكيوا على السيابي اخويا 98 سنه معناتها وغير السيابي اليوم الاسبيرونس وكلوب وليتوال سي اس اس كل اولمبي البي جمعية الكل راهو شرف لكل محب في الجهه هذيك انه يترأس يتمنى يترأس النادي اليوم للاسف نلقاو عزوف على ترأس الانديه واليوم نلقاو السيابي الناس كلها هاربه ما تحبش تدري هنا نورمالمون راهي شرف باش تشد دونك لازم نخذوا الاسباب شويه زاد ابراهيم مش نستغربوا علاش الناس ما تحبش تشد بالعكس نقولوا علاش الناس ما تحبش تشد مش مستغربين خاطر السو بوان تعرف الجمهور في الفيسبوك انا هما زعام كان في الفيسبوك احنا نحكيو كان في الفيسبوك الناس كل في الفيسبوك توا يا بيه ما تحبوش تشد يا ولدي اسر روحك اقف لحظه اسر روحك صديقي اللي انت تاخو تسكره شوف تاخذها شوف ليه وقاعد تنظر في الفيسبوك اسر روحك علاش فما عزوف اليوم علاش فما عزوف اليوم على ترأس الجمعية اللي كانت الناس كل تشد في الصف قدام بيرو الوالي باش تشد جمعية قبل الثورة ظهر
3: أكيد كما قال شوف كما قال خالد يعني تشوف أنت اللي تروى ديرني بريزيدون يعني شنية اللي كان تيهم خاصة أننا نقول يعني سمير يعقوب يعني الشخص اللي أعطاه من فلوسه وأعطاه من وقته بصراحة يعني نستغرب أنا في الأخير تلقى بريزيدون اللي انا نقول ان بدل حتى العقليه نتاع الكره التونسيه مش كان نتاع النزرتيه ولا نتاع سيابيرا بالحق انسان نظيف يعني وصل حتى دخل في كونفرونتاسيون مع الجماهير نتاعو الا انه يحب يشوف كره نظيفه
4: يقول لك خنطيح التونسيون
3: يعني عمل كل شيء انه يرجع العلاقات مع جمعيات الكل انه يرجع سيابي كما كان تقبل شوف الاخير يعني بريزيدون يعني تطوع وعطاه من وقته وعطاه من فلوسه ومن صحته وفي الأخير يعني يلقى روحه هو يعني في الأخير تحت المساءلة يعني خليني نقول يعني عادي الناس اللي بعد باش تخاف حمزة بالحق يعني الناس تخاف ولا باش تاخذ المسؤولية خاصة في الكام تاع سيابي لكن احنا لهنا توا الأسباب والمسببات هما واضحين وبرشا هما حمزة فهمت ونحن توا مش وقته توا باش نقولوا يعني علاش وصلنا للحالة ذي لكن خلينا نلقاو حلول
4: كيف مش تقنع بديل يا ابراهيم وهذه المشكله
3: انا شوف انا اكثر من مش نحكي مع بنزرتي مش نحكي انا حتى مع يعني على السلطه انه شوف النكسه هذه ولا النكبه هذه اذا لا قدر الله سيابي ما خلطتش تعمل لونجاجمون نتاعها ويعني صراحه هذه انا نقول نكسه مش كان البنزرتي ولا سيابي نكسه الكره القدم التونسيه هذه كان صرح كيما سيابي على ابواب 100 سنه وباش يصير فيه هكا وما عادش قادر انه باش يلقى انسان مش يلقى بريزيدون ولا باش يلقى حلول للجمعيه فما بالك بالجمعيات أخرى الأقل منه يعني سيابي رو تحطها في الأربعة الخمسة الكبار
4: بالضبط.
3: يعني ناحية جمعية متاع العاصمة رو سيابي جيم بعد يعني جماهيريا وكما قال يعني تترويت متاحة وكل شيء رو إذا صرح هذايا وسل صارت له النكبة هذه راي والله هذه نكبة لكرة القدم التونسية يعني راي حاجة مش خاصة كان بنزرتية ولا برجال بنزرت لكن خاصة بتونس الكل
4: بالضبط.
3: يعني لازم نقفوا الجمعية هذه ولازم نلقاو حلول
4: الفضاء مفتوح المجال مفتوح للناس الكل قاعدين نتقابلوا في المكالمات الهاتفية نتاعكم 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا باش نحكيوا اليوم شنو الحلول العاجلة لأنه اليوم نحكيوا في صراع ضد الوقت في بنزرت ضد كل شيء 10 جويلية اليوم الجمعة 10 جويلية 2026 منصة الكلوب التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي تعطي رخص الأندية تسكر نهار الأربعاء 15 جويلية نص الليل دونك بين الجمعة اليوم لنهار الأربعاء نص الليل شنو قادرين نعملوا في بنزرت مع العلم انه راهو لازم برشا اجراءات تتعمر على الكلوب باش نخلطوا نكملوا تنحكي لكم بعد شويه على كل الاجراءات راهي ماهيش كيستيون سيزي على سيستم وندخل جوست لي دوني ونجم نتصرف لا فما حاجات باش تاخذ لنا شويه وقت اسكو نخلطوا في الوقت هذاك بتدخل الاطراف الكل بتدخل الاطراف الكل ويمكن يستحقوا حتى الاعلى مستوى يخلط سيابي يعمل سيزي ولا ما يخلطش هذه كل اسئله تنحكيوا فيها بعد شويه احنا باش نطرحوا الوضعيه كما هي ونشوفوا وين باش نجموا نمشيوا ولا شو الحلول العاجله اللي نجموا نمشيوا فيهم 31 10 80 90 باش تفعلوا معنا مرحبا بالجميع
0: انيم نمشي لاجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
6: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
6: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
6: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
6: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
8: صناعي وتابع الضمان
9: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
8: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور ميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
9: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
8: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
10: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
11: سوبات ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معنيبة سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة، مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارانتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
6: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
12: محسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره. وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس. مع الفاسات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.

0: حديثنا سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه فلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: مصرين معكم في حديثنا سبور، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، تخليونا لي كومنتير على الباج متاعنا أكسجين تونيزي. بعد شوية ناخذوا آراء الجماهير، لكن توا خليني ساعة في البلاتو مع ليكيب الكل معنا، كوتش محجوب العبيدي، إبراهيم الصحباني وخالد مراد. نحكي على وضعية معقدة، خالد نحكي على وضعية صعبة اليوم للنادي الرياضي البنزرتي، الفريق اللي نهار 15 جويلية نهار الأربعاء بطبيعة ندخلوا في نهار اللي يجم يكون من أصعب الأيام في تاريخ النادي الرياضي البنزرتي. دونك اليوم صراع ضد الوقت، اليوم على أعلى مستوى، وعلى فكرة ماهوش مقتصر على ولي الجهة، لأنه فما وزارات داخلين في الخط، ووزارات بلوتو وزارة الرياضة بالأخص، وقاعدين نلقاو في حلول ناس كل مع بعضها، وزارة الداخلية معنية، كل أطراف، لأنه اليوم موضوع يهم جهة كاملة، موضوع يهم ولاية كاملة وجهة كاملة، هو موضوع النادي الرياضي البنزرتي. وهذا اللي يخلي بدأتر برشا ناس قاعدة تتفاعل اليوم. خالد، كيفاش باش نتريتيو الموضوع؟ كيفاش باش يكون حل الموضوع؟ نعرفوا انه فما برشا اتصالات صارت في الساعات القليلة الأخيرة الماضية، فما إشاعات قاعدة تخرج. على فكرة نحب نأكد انه ما فما حتى هيئة تسييرية، باش نبداو واضحين، خد برشا كلام على الفيسبوك ويسميو في عباد. دونك راه ما فما حتى هيئة تسييرية، كل اتصالات قاعدة فيها ولي الجهة مع الناس يحب يلقى حلول.
2: المشكلة حمزة اللي الأطر القانونية تو هي اللي قاعدة تبلوكي، يعني كيما نقولوا إلا هي تو المشكلة الأساسية. علاش؟ على خاطر صابين لونجاجمون اللي هو آخر 15 جويلية، تسبقوا عديد الحاجات الأخرى الإدارية واللوجستية والقانونية والالتزامات والزنجاجمون، هي اللي ماشي تخلي حسب رأينا الأريحية للوقت، كسوسوا للوالي كسوسوا للناس اللي قاعدة معناتها

0: المشكله تو وين حمزه كما قلت لك في الاطر القانونيه هذه، هو اونتر بارونتيز راهو الاطر القانونيه هذه هي اللي خلطت السيابيه كي
1: ياسور.
0: وكما قال ابراهيم خبيلي هي اللي خلطت كره القدم التونسيه
1: كلها، الانديه الكل،
0: الانديه الكل،
1: تعقيد اداري بصراحه.
0: يعني التعقيد الاداري هذا اللي ولى عنا اي سي دي عبد السلام شنو مشكلته؟ مشكلته شيكات ولا
1: شيكات
0: الاطار القانوني شيكات ولا ايام تنحاو شيكات يا سيدي، معناتها ما عادش فما مشكله يسمى شيكات، ما عادش فما شيكات راجعه، ما عادش فما ديشي كان بي. شوف يعني عبد السلام شنو اللي صار له الكل من جره حاجه بجره قلم وفات. يا اخي سامحني، سلطه الاشراف ولا رئيس الدوله كي خذا قرار وهبط في الرائد الرسمي القانون اللي احنا بيدنا حتى كاولاد الدومين من الاول اون امي دو تو ومن بعد قبلناه ولا حاجه عاديه، يعني فماش حاجه يا حمزه صعيبه وما فماش حاجه اللي عبيت. شنو هي شنو المشكله؟ المشكله الولفه،
1: واضح
0: والفنا انه هذيك صارت دونك نقعدوا خايفين من الحكايه. يفوا فوار دو كوراج، تو احنا ملي فات نحكيوا على القانون الهياكل الرياضيه، يفوا فوار دو كوراج يجي وزير يسيب كل شيء ويقول انا اليوم انا عندي ميسيون نبدل القانون تاع الهياكل الرياضيه. يا خويا خلي الرياضيين يستفادوا، خلي الانديه تستفاد. يا اخي تبدل القانون انت مو باش حكينا على الخوص المره اللي فاتت يا خويا، مشكله تاع قانون، مشكله تاع قانون.
1: دونك
0: سامحني كمل هذه برك. سمير ليش مدخلوا سمير يصير عليه منع السفر على قضيه عندها قداش ولاد تولد ورث القروي؟ قداش
1: عندها؟ برشا عندها مدى.
0: اي سامحني صح، تو انت يا اخي فماش اطار قانوني يقول لي القضيه هذه مدامكم ما قمتوش بها في حال في ظرف 3 سنين لو تقوموا بها بعد 10 سنين مثل، والا اذا كان كانت عندكم عقل
1: ما نحبش اي ما نحبش يتفهم انكم سين اثروا معناتها
0: لا ماناش
1: على ليني جوريديك هذيك خليها على
0: اي، ولكن احنا نحكيوا على اللي فيه.
1: اي احنا كنا مصلحه الجمعيه،
0: احنا
1: اول خاطر ابريتو القضيه قضيه تخص مصلحه الجمعيه، تقول لي حقوق الناس نقول لك وي حق الناس، لكن زاد كل واحد وكيف كل واحد قراءته ابريتو زاد في حق الناس. خاطر يقول لك زاد اليوم راهو اوكي ابريتو سيد احمد القروي الله يرحمه الفلوس اللي حطوا في الجمعيه كيما كل الرؤساء. لا خلينا نكمل لك، كيما كل الرؤساء حاطت فلوس في الجمعيه، فما عائلات ما طلبتش بفلوس وفما عائلات يقول لك تحب تطالب بفلوس، لكن نطالبوا بفلوسنا لدرجه انه يوصل يولي بلوكاج في الفريق تولي مشكله. هذه اللي لازم نلقاو لها فورمول مع حفظ حقوق الناس.
0: حمزه كي حكينا كي احنا ما دخلنا في حتى تاثير، ما نفش ناثروا على حتى حد. احنا نحكيو على لي فيريال، احنا قاعدين نوصفوا تويكا شنو قاعد يصير، شنو قاعد يصير له. فما قضيه قضية بلوكات تقدم السير العادي تنادي رياضة البنزرتي، بلوكات حياة النادي رياضة البنزرتي. سامحني سا من وقتاش يسالوا هما سيابي؟
1: من باساج عمك احمد معناتها الله يرحمه من 2006 7 معناتها سيد احمد كان
0: علاش استعملتوا هي علاش استعملتوا حق الفيديو تويكا ووقفتوا توا على خاطر سمير؟
1: يعني قلت لك
0: سامحني بلا خلينا نحكيو كتكستو مو وين نحكيو الكلام هذا، احنا كي نبداو وحدنا في قهوه ولا حاجه وتو ما نحكيوش، خلي الناس كل تعرف.
1: لا خاطر لا هو مش
0: ماناش باش
1: نقعدوا تحكي في قهوه، لان هي وسيله
0: اعلاميه.
1: سامحني قضيه عند القضاء ما تنجمش تقعد تحكي في
0: قضيه عند القضاء. لو استعملوا حق الفيديو وقت اللي سمير موجود، خاطر سمير عنده فلوس في يخلص ما قول لي حمزه جاوبني.
1: يعني قلت لك الاسئله في
0: لا معناتها
1: الاسئله في القضيه
0: بتاخذ. سامحني ما يسالش ناخذوا
1: انا اللي لازم يتقال ذلك.
0: خلينا ناخذوا
1: انا قلت انه القضيه قاعده تعرقل في تقدم ولايه العادي للجمعيه.
0: خلينا ناخذوا انجاجمون معاهم
1: الفلوس ولا انا قلت
0: سموهم على 4-5 سنين وخذوهم بشويه.
1: خالد قلت
0: خذوهم في تدوين، خذوهم في عامين.
1: قلتها في تدوين البارح. الحل الوحيد اليوم شو خصنا من الوضعيه هذيا نسكت تقعد على الطاوله ونلقاو فورمول ترضي كل الاطراف وما تضر حد، سينو هكا باش نخسروا كل شيء.
0: ليه على خاطر شوف شوف حمزه باش نقول لك حاجه، كان الله اللي يقدر الله اللي يقدره سي بي صارت لها مشكله سوداء كبيره واللي هي كما قال قبيلي ابراهيم سماها نكسه بالحق للسي بي والكره القدم التونسيه.
1: ايوه
0: وش يكون وراها سبب يعني القضيه هذه تورثت احمد القروي. انا مش نقول لش ناثر على حد شيء، شنوجه لهم حاجه بسيطه برشا، راكم مش تمسحوا الشيء اللي عملوا بوكم كل في النادي رياضه البنزرتي. شوف تونس كل تشاهد ريتا وسمير يعقوب، سمير يعقوب انا نمشي تو من بنزرت البنقردين حتى حد ما يبيعش سمير يعقوب وما يرفعش القبه لسمير يعقوب الشيء اللي عملوا في النادي رياضه البنزرتي. نرجع نفس الاحساس هذاك الناس الكل حسوا لاحمد القروي
1: 2007
0: وانت تعرف اللي التاريخ حسيتوا لاحمد القروي. شفت اليوم لو

0: كان تصير الحاجة دي يا حمزة هذوما ولو أني ما نعرفهمش أنا من احترامي لهم الكل والشخصيتهم والكل شيء، راهم باش يعملوا هكا في جرة واحدة شي يمسحوا اسم بوهم وش يمسحوا اللي عملوا بوهم في نادي هذا بزرتي كله.
1: خالد
0: ولا أنا نداء خلنش يقولوا لهم ميسيت ما هوش تأثير ما هوش تأثير يا ورثة أحمد القروي، راهو سيد أحمد احنا رانا نحبوه ربما بتاتر اكثر من برشا ناس في عائلته.
1: ما خلطش عليه انت
0: كيفاش ما خلطش عليه؟
1: ما
0: خلطش عليه
1: قبل انت
0: انا قبله
1: انت مع سي عزين ولا
0: ايه؟ لكن خدم معنا ما شاء الله سيد احمد.
1: لا رئيس ما خلطش عليه
0: رئيس 2006 كان هو انا انت. 2005 2006 هو
1: 2005 2006
0: هو كان رئيس
1: هو عمل عام والعام الثاني كان بتاع نبيل معلول
0: كارثي. انا بالنسبه لي انا اخر عام لي انا 2005 2006 سيد احمد كان هو رئيس، وبعد 2006 2007 هي وقت اللي لعبنا لوحده. انا نداء امان امان امان ماهيش لعبه، راهو راهي بلاد كامله مولاش نقعدوا نعاودوا نفس الديسكور. رانا في بنزرت ما عندنا شيء. تو انت قلت قبيلي خرج خلينا نعمل كلينك انت قلت وزارات داخله وزراء يتكلموا كذا، حسب رايك لو
1: هي دي مهمة وضاسية باش هو حسب رأيي ما
0: اللي تحكي
1: على جمعية مرة 98
0: خلاف اللي تحكي فيه
1: مثل
0: مثل جهة وتمثل ايه. لا لا تقول لك علاش على خطر في بنزرت ما عندنا شيء كان سيابي
1: واضح
0: عندنا احنا حاجات اخرين خافوا عليها في بنزرت
1: واضح
0: عندنا عندنا واحدة عندنا مطار مش خافوا عليه ما عندناش، عندنا ميناء مياه عميقة مفكوا لنا وهزوا لبلاصة أخرى، عندنا اش عندنا عندنا القنطرة عندنا واقفة عندها أربع شهور تو ولا خمسة شهور ما عندنا شيء في بنزرت خافوا عليه. بنزرتية من اللي حليت عينيه نعرف يقولوا عنا
1: سيابي.
0: حروا سيابي
1: وي.
0: ما عنا شيء اي هزكت هزولنا البحر وزولنا سيابي وكا وتوفى الحكاية. يعني بالرسمي نداء للناس هذوما اللي هما كابيست ونعرفهم اليوم يحبوا سيابي واليوم ترعروا في دار كل كابيست وخلط بوه من هار رئيس جمعية وتونس الكل يعيطوا باسمه سيد أحمد سيد أحمد قروي قروي، ما يجيش يعملوا اليوم حاجة للسيابي هكية يا أخويا. حتى حد لقى للكم سلموا حتى حد لقى لكم شوفوا كلكم حقكم. اما فما عقل في سرطان ماما وقت اللي تولي المصلحه موجوده معناتها بتسيابي وفعلا مضره الانسان يجي يوخر خطوه ويخمم بعقله شويه.
1: واضح حبيت فعل كوتش
2: وي الو مو سي سي ان ديسكور je comprends pas Khaled parce que un président quand il est dans l'assemblée et on va présenter les comptes. On va présenter les comptes déficitaires ou positifs. Moi, j'ai assisté à une assemblée où la lettre, elle était cachetée. Je dis qu'il y avait Mehdi.
1: Mm-hmm.
2: Et le meilleur président qui peut le remplacer, c'était Abdeslam.
1: Fais le micro, coach.
2: C'est lui qui l'a dit. Et Abdeslam, il est tombé dans un piège. Et on sait quand même ce qu'il a eu. Est-ce qu'aujourd'hui, je te pose la question, est-ce qu'un président, démissionnaire, il y a un état des lieux des finances.
1: Bien sûr. Hein?
2: L'état des lieux, il y a un président qui se présente.
1: Hein?
2: T'acceptes ou t'acceptes pas? C'est sûr, il va accepter, même si c'est déficitaire, ou je ne sais même pas s'il est au courant de l'état des lieux.
1: في النقطة ذي لحظة برك كوتش ما بش نخسرش وقت في البلاتو نقعدوا نحكيوا في مواضيع الكل كان الموضوع المهم. تكسبتي ولا ما تكسبتيش معاك؟ لكن اللي باش يجي يشد الجمعية منه هكا يقول لك نكسبتي ديون الجمعية، مثلا ديونها شنو؟ ديونها نتاع جوارات باش نعيشها، ولا نكسبتي باش نصرف عليها، نكسبتي باش نحط عليها مليارات ونقدم بها
2: تورينا
1: لحظة نتورينا نتائجها، أما نكسبتي باش نخلص ديون رؤساء قبلي؟ لا أخويا ما نكسبتيش. وي وإذا ما نكسبتيش ندخلوا في حيط سامحني، لحظة، خاطر كي أنت تلوم بدات عبد السلام أكسبت على مهدي، ومهدي أكسبت على أحمد. على عم سعيد وحمد وجميع القبل كل واحد تو انت قاعد توخر قاعد في الليستا نتاع الرؤساء باه. واليوم جاء عبد السلام سمير كسبت على عبد السلام وجاء بعد تو كي وصلنا للسيتواسيون هذيا وسمير يقول لك انا نخلص لك ديون جواريت نخلص لك سامي ربي هذيا خلاص جواريت شهري جواريت ستاجيتها سيزون سبورتيف نجريها لك معليش انا لازم نخلص ديون رئيس جمعيه عنده تو 30 سنه ملي شاد
2: لحظه باسكو سيغ لو كونترا سي با سيني كو On remet à zéro.
1: لا ما فهمش سيني هنا ندخلوا في قوانين الهياكل الرياضيه. اليوم سمير يعقوب مثلا كي شد السيابي عمل جلسه عامه خارقه العاده حط فيها بند واضح ما عاد فما حتى رئيس جمعية طالب بمستحقاته كي يخرج، ما عاد فما حد يطالب. قالك هاني باش نبدا نروح حاط لك في التقرير تو 5 مليارات ولا 6 مليارات. دونك انا قالك اول لحظه الخمسة ولا 6 مليارات هذوما يقول لك كوتش مانيش نطالب بهم. لكن زاد انا خويا سامحني اليوم مع كل الاحترام للناس تربى حقها، راني مع ماني ضد اما زاد نحكي على الوضعيه الحاليه. الوضعيه الحاليه اوكي، اليوم ورثه السيد احمد القروي طالبه حق معاك، لكن الوضعيه الحاليه يقول لك اي رئيس باش يشد منوك. راني عندي ديون السي اباف مع الجوارات مليار ونص يستناو فيا، وعندي 120 مليون هذيري باش تتحط، وعندي سيزون باش نبدا باش ريكروتي ونجيب وشاري واستاجيت وانترونور ستاف تكنيك وي. لكن راني عندي 500 مليون تاع سيد احمد القروي مازال باش تمشي معايا كل رئيس جمعيه جاي.
2: دونك الكل يقول لك لي خويا حمزه لي بياج كي او ايتي توندو
1: هذا
2: اش كون ايتي توندو اون لي باي اوجوردي
1: اكزاكتومون. هذيك علاش قلت لك راهي معقده اليوم. هو الحل الوحيد هو كومبرومي، نقعدوا على الطاوله ويتقسطوا ولا نلقاو فيهم فورمول ولا ما نعرفش.
0: سي لو كادر ليغال، سي لو كادر ليغال du fonctionnement des associations. Et les gens, c'est l'état financier ou le bilan de chaque. Dit Samuel Blarbi, il a créé le mail. Et les gens, le rapport financier, c'est tout le monde. Et les gens, il est en train de passer de comité à comité.
2: Oui, celui-là, il n'a pas été lu lors du passage.
0: Il a été lu.
2: Non.
0: Où les dettes.
2: J'étais
0: ça, les dettes.
2: Il a dit voilà, qui vote pour ça? Il y a toute une équipe.
0: Rit. Depuis que les dettes telles Karoui sont nées, Allah yarham Sidi Ahmed, sont nées, Rouma, ils sont reportés d'année en année. Puis chaque rapport financier, ils sont reportés.
1: Ça dépend de la plainte,
2: la plainte, c'est là. Il n'y a pas eu une plainte avant.
1: La
0: plainte, peut-être elle a été faite, peut-être une année, deux, trois années, ou avec les contraintes juridiques, je dis n'importe quoi. Okay. Première instance, appel, cassation, etc. de la Chinoise. Hatelin khrij le dernier jugement. Hatelin khrij le dernier jugement, ils ont passé à l'acte. Ils sont passés à l'acte. Ils ont.
1: بالعربي
0: ils sont bloqués au Jamaïa.
1: واضح. دونك احنا اليوم في وضعيه انه اي بالعربي انت تفسر كوتش
0: فرنسي
1: كوتش بركه هو يعلق بالفرنسي
0: فرنسي
1: برو ما يقول لي خويا حتى كم اوكي ديما خاطر ابراهيم بدات نمشي له الاخر فيك هو اونترونور خالد بيدو حق باش يقتحم ميدان التدريب ويولي مدرب اما ديما كاسكيت المسؤول طاغي على خالد كاسكيت المسؤول صحيت ولبسته اون بلوس نهار كامل من البنك يجينا طول لابس هكا يظهر كمسؤول ما ينجمش يكون اونترونور اما هو عنده الكارير ماشي شوف لكم السيرفاتمون وقال لك نقتحم نخرجها الناس الكل دونك برهوم كاونترونور زاد مهم لانه اليوم زاد عندك ما تقول في الموضوع دقيقتين قبل الفاصل العزيز خلينا نخليهم البرهوم اليوم شنو نجمو نعملو اكثر من انه ديجا الوالي قاعد يسعى باش يلقى لكن شنو نجمو نعملو
3: شوف هو حمزه هي المشكل يعني هي مشكل مشكله سيابي ومشكله بنزرتيه وليكابيست نجم نقولوا يعني مشكله رؤساء داولوا على الجمعيه مشكله جماهير زاد النادي الرياضي البنزرتي اللي اون برينسيب نيقفوا للجمعيه يعني مش في اخر وقت لكن شوف
1: انا برشا على فكره
3: لكن اي شوف
1: انا برشا نبهوا راهي الوضعيه باش تتعقد راهي باش تتعقد الناس كل ساكته تو تك في جمعة ليش كل شيء
3: أنا علاش قلت لك أنا راهو لهنا الوزارة والجامعة رام داخلين في المشكل هذا علاش حمزة لأنه توا طرقت نقطة مهمة قوانين الهياكل الرياضية هي اللي وصلت الجمعية راهو للحالة هذه لأنه أنت وقت اللي تعطي البريزيدون ولا تعطي الهيئة مديرة أنها تنجم تجيب جواريات وهو رغم أنه مسال وعنده فلوس ديجا يعني لازم يخلصهم وأنت تعطيه أكثر شانس أنه باش يجيب ملاعبية ويجيب ستاف وتزيد يعني المديون تزيد تكبر اكيد من بعد باش نوصلوا لهنا يعني فما خلل في قوانين الهياكل الرياضيه اللي هي وصلت الجمعيات للحاله هذه انا من المفروض انت ما تنجمش العام اللي من بعد تعمل ريكروتمونات وتجيب ملاعبيه الا ما تخلص العام اللي قبله نظن كان جينا نتصرفوا بالفاصون هذه ما نظنش انا كان الجمعيات يقعدوا فما ناس عندها 10 سنين وعندها 7 سنين وعندها حتى اكثر من 10 سنين تحب فلوس على الجمعيات علاش وصلنا لهنا لانه الجامعه عطات لابورتونيتي للرؤساء باش يزيد مديونية على مديونية. نقول لك أنا عندي موندات روزون كاترون نعمل أناش مش نعمل وبعدش نمشي على روحي. هنا لازم توا الجامعة والوزارة زادة تقف في المشكلة ذي. شفنا يعني نادي الإفريقي تعدى بكريز والناس كل وقفت. شفنا توا اللي توا نفس الشيء. يعني شوف هذوما نقولوا نحن صرح وفي البطولة التونسية لازم الدولة تقف معهم. سي تريز امبورتون انه سي بي يقعد في البطولة. سي بي عنده شارع ممتعه في البطولة التونسية. الصراحة هذايا اذا هو طاح اليوم راو نقول لك انا راو برشا برشا جمعيات باش يندثروا من بعد حمزة. لانه راو كان انت سي بي بالقاعدة الجماهيرية اللي عندها خاطش كل جمعية راو الحسنة متاعها راو هو الجمهور متاعها. يعني نشوف في جمعيات في الان ما عندهاش اصلا جمهور واقفة وما زالت واقفة لهنا. فما بالك تتكلم على سي بي كما قال خالد من اكستون جماهير تعبي 15 اكتوبر. فهمت يعني صراحة عيب ان نشوفوا الجمعية توصل للحالة هذه.
4: بعد شوية باش نفتح المجال للتليفونات بعد الفاصل. لحظات مع فاصل مع عزيز واكيد باش نرجعوا للتليفونات. خليكم ديما برونشي معنا. فقط تفاعلات فما تفاعلات على الصفحة ان توكا برشا ناس فوالا سورتو انه التوجه نتاع انه ديما نفس الكلام نفس الكلام. نلقاو روحنا كان في الفيسبوك نتكلموا في الفعل ربي يجيبوا معناتها. فما بعد ان انت تقول لهم راو يا جماعه راي ثنيه هك وهو يقول لك انا نحب نمشي هك. اوكي امشي هك ماذا الجمعيه ما تزهش معك امشي وحدك هك ادخل فيه الحيط وحدك. اما راي جمعيه ما تزهش معك مش ملكك مش ملكي مش ملك خالد مش ملك الكوتش ملك بنظرتي الكل. دونك فما بعد تحس صرت مامون كل ساعات كيف يخمو والله نقول ساعات كيفاش يخموا على كل. فضاء مفتوح ليكم بعد شوية 31 10 80 90. مجال مفتوح جمهور سي بي مازال متواصل معكم في حديثنا سبور. مرحبا بالجميع.
5: يحلى السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي. فن موسيقى أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع الذوق الفرحة وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهرة الراقي وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182 وإلا 20 199 097 وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد فاش جويليا في الأندلسية.
6: كي تضربها في القويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين
7: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف اسمي عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبت غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
8: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره.
9: استنى شوية ما سمعت شيخ الأخبار.
8: إن شاء الله خير.
9: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
8: يعني تبدل اسمك هو؟
9: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
8: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة.
9: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
8: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
9: ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي أنفولاين 98 118 232
9: وإلا كلمونا على 98 118 231.
10: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
11: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
12: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
13: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديكو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بونيت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عند أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
14: يحيش بك متغشة هكا، وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى البولون ولا وشتر بشتر.
15: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
14: اما ديما نحتار شنو ناخو.
15: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
14: ايكرون سولير ب 19900؟
15: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زيدا.
14: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
15: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
16: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار، ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شراء على الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل صنيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.
17: حديثنا سبور للمتابعة والنقاش. حديثنا سبور على أكسجين FM، الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
4: 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا الناس كل وتابعوا فينا. كالعادة حديثنا سبور لليوم كما قلنا بارتي كبيرة فيها للنادي الرياضي بنزرتي، وضعية النادي الرياضي بنزرتي اللي أصبحت وضعية اليوم مقلقة ومحيرة إلى حد الآن. وإحنا في المباشر مازال ما فما حتى تعيين لهيئة تسييرية على رأس النادي الرياضي بنزرتي، وإحنا نحكي على وقت ونحكي على أجل ونحكيه على 15 موعد الأربعة 15 جويلية اللي هو آخر أجل لمنصة الكلوب اللي هي تعطي إجازات الفرق. منصة على فكرة مش نعطيها شوية معطيات قبل ما نستقبل مكالمتنا اللي تجي فيها. ونذكر معايا في البلاتو اللاعب السابق خالد مراد، المدرب ريم السحباني، والكوتش محجوب العبيدي. منصة كلوب هي منصة تابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، هي اللي تعطي رخص الأندية، المسؤول عليها ولا اللي يحكي نجم نتعاملوا معاه في بخصوصها اليوم في الجامعة هو هيئة الدرجة الأولى اللي مكلفة كيف كيف بملفات الأندية، ملفات لاعبين ولا شو اسمه اللاعبين والمدربين بطبيعة اللي يسالوا الأندية فلوس. دونك المنصة هذه فيها ديشان نعبيوهم نعملوا سيزي فيهم، فيها عديد تفوت أكثر من 40 يمكن شان يتعمر. المشكل في منصة كلوب أنه فما حاجات خالد مراد تطلبهم ياخذوا شوية الوقت، معناتها ما بين حاجات تحطهم في منصة كلوب تحط الهيئة المديرة كاملة بكل تفاصيلها بما فيها قسم الإعلام، قسم كرة السلة، كرة اليد، رياضة قاعات بصفة عامة، رياضة أخرى كان عندك كاراتيه غيره، تحط هيئة مديرة كاملة، تحط الإطار الفني كامل تسميه كامل بمدرب الحراس بالاناليست بالمحلل الأدبي كل لكن فيها زادة حاجات أخرى تخشوا الوقت. معناتها ذيك اللي مخوف الناس كل اليوم اللي هي جورت اللي هي ليرينو نتاع هيئة جديدة اللي هي الإجراءات الإدارية مع البنوك نتاع الرئيس وأمين المال باش يوليو دي سيناتير ولا يوليو ناس صح ديبو دي سيناتور. على ذلك الناس الكل يقول لك راهو الحل انه نلقاو حل بالنسبه للسيد سمير يعقوب وتواصل نفس الهيئه التسيريه باش اموان نربحوا كل لي سيناتور والوراق، معناتها انه نمشيو جوست يقعد لنا السيزي في المنصه. معناتها
0: اكيد حمزه اذا كان
4: خاطر الرئيس الجديد رانا باش نمشيو في ار ان او في جورت في ديبو في بنوك كذا راهي باش تاخذ وقت.
0: اذا كان نحكيوا على اداره تونسيه ونحكيوا على اطر قانونيه ونحكيوا على معناتها الاجراءات نتاع التعديل ومتى التحيين
4: علاش قلت في اول حلقه لازمنا تدخلات في صوره ما لقينا هيئه جديده راه لازم تدخلات
0: ولو تدخلات. انا قاعد نشوف يا حمزه راهو في الحكايه معناتها اذا كان اليوم كما تحكي انت يا مخدي يا سانك جور ولا كات جور وفرابل شوف اليوم جمعه يعني اثنين ثلاثة وفرابل بالنسبة لنا سبت أحد ويكاند
4: اثنين ثلاثة أربعة حتى نوصل
0: ما تحسبوش نهار الأربعاء على خاطر قولنا الأربعاء يزمك أمورك تبدأ واضحة الكل بالصب نهار الأربعاء عندك كما تحكي إذا كان عندك الكارون تويت شان اللي باش تعمرهم باش ياخذوا لك نص نهار هذوما ديجا
4: بالضبط.
0: يعني يزمك نهار ثلاثة في الليل يعني وفات كوت قعد اثنين وثلاثة دو جور وفرابل اسكو أنت في لي دو جور وفرابل هذوما اش تعمل اللي كنت تحكي فيه أنت كل ار ان او وجورد وديبو سيناتور وهيئة و لا امبوسيبل. بالنسبة لي أنا أحسن حل أنه نلقاو حل ولو وقتي ولو أنهم يأجلوا القضية يا سيدي أعطيونا شوية وقت أجلوا القضية ميسيرش أجلوا القضية شهرين ثلاثة أربعة دبروا روسكم أنتم شنو اللي باش ضميركم تعطيو.
4: خلنا ناخذ شوية تليفونات وبعد فعلوا معهم في بلاتو نبدأوا بالتليفون الأول كالعادة هيثم أول واحد ديما هيثم في الاستماع
0: ينتي كما قلت ليش هيثم وقلت لي التليفون
4: أول تليفون تقول هيثم
0: أول تليفون شخلك هيثم
4: هيثم اللي يشري مساء نور مرحبا
18: أنا بيك حمزة تحية ليك وتحية لخيان الكل وتحية كيف المستمعين والجمهور الناس من الزرق
4: خالد مرات قال لي كما ما سميتش الاسم وتقول شكون تليفون الأول شخلك هيثم اللي يشري معلت
0: مرحبا بك يا هيثم
18: المبروك
0: يا اخويا نعرف خويا محب وفي لنادي رياضة البنزرتي ونعرف غيرتك على السي بي ونفرح كل ما تدخل معنا على خاطر تحكي كما نقولوا بقلب ورب في مصلحه السي بي. هيثم
4: يلا هيثم
18: هو حمزه تطالبوا معناها اللي لازم يتقال قلتوه انت ما خليتوش برشا للمدخلين تعسفتم علينا المره هذه
4: تعسفتوا
18: علينا اللي لازم يتقان قلتوه انتم ديجا معناها في الحوار. لا يا حمزه خلينا نبداو بالتشخيص وكانه رئاسه النادي الرياضي البنزرتي ولات لعنه كيف نشوفوا اليوم اخر ثلاثه رؤساء منتخبين اللي هو مهدي بن غربيه عسلم سعيداني سمير بن يعقوب تجمعهم نفس الوضعيه المنفى سواء بداخل تراب الوطن ولا خارج تراب الوطن. علاش ما شكون اللي مازال ينجم ياخذ الانيشيتيف بينه وبين روحه وباش تخليه عائلته وباش تخليه ولاده وباش تخليه ابوه وامه واخواته باش يبادر وانه يتحمل المسؤوليه. ما نصورش انا فما شكون عنده شكون في عائلته باش يشد ويخليه خاطر يخزر للناس هذوما اون بليس كسا حمزه اكبر اوبستاكل هو موجود تو انا اليوم حبيت نلبي نداء وعندي فلوس، عندي 5 مليارات ونحب نحطهم في السي بي. سمعني انا والكونت اللي باش نستعمله غدوة، انا عندي اوفر في محمد امين علاله باش نبيعه. الفلوس وين باش تدخل لي؟ باش تدخل لي على الكونت المعقول. نمشي نعمل كونت واحد اخر، انا باش نلقى روحي في مفرده. وابار هذايا معناها الاكبر اوبستاكل توا الموجود، الموجود ابار لك الكارونتويت الحال الخانه اللي باش تتعمر، لا مطالب انك بالتركيبه الهيئه المديره. كيفاش باش تجيك عبيد بالوضعيه التعيسه هذه؟ ما عاد يجيك حد يا حمزه حتى بهيئه تسخيريه، واذا اللي عنده الفلوس انت كسلطه تجيب عبيد وتعطيه الفلوس وما يدخلكش. اليوم مطالبه السلطه انها تتدخل قلم يابل مع ما ورثت القروي ويلقاو حل لرفع العقله واسقاط القضيه، ولا ونعملوا ارانجمون. الارانجمون كنت نسمع فيكم قبيلي راهو بدا من وقت مادي، ومادي راهو عطاه ترونش بعد جاء عبد السلام بعد وعطاه ترونش. هذا اللي نعرفه انا، هذا اللي نعرفه ومتاكد منه. من بعد صارت الحكايه هذه. علاش اليوم شنو ذنبنا احنا؟ احنا اليوم كجماهير النادي الرياضي بنزرتي شنو ذنبنا باش نعيشوا التعاسه؟ علاش جينيراسيون في عيانة راهو ما عشنا كان الهم، ما عشنا كان الهم والغم. دخلتنا قبل على التترويات لا باش نخلصوا من بعد، ما نعرفش حمزه واحد معناها ما يلقاش باش يحكي واش باش يقول، ما يلقى. علاش معناها تقتلوا لنا في غرامنا؟ علاش؟ شنو عندنا احنا في بنزرتي؟ نعيشوا في السيابيه، في الشتاء حفله سنه السيابيه، في الصيف نعيشوا في البحر. شنو مع شنو وين يحبوا وين يحبوا يهزونا؟ حاجه اخرى بالله، حاجه اخرى على الجلسه اللي الكل نعرفوا صارت لل 25 يا اخي، من ال 25 لليوم نصوم لذيذ فيش قعدتوا تعملوا؟ وين الناس المطالبه انها تتلموا وتلقى الحلول؟ علاش في اخر نهار؟ عليه يا اخي راكم ناس مسؤوله، سواء كانت سلطه الاشراف ولا الناس اللي تعاني لها سياب. وين الناس اللي صنعتها السيابي؟ وين الناس اللي صنعتها السيابي؟ وين الناس اللي السيابي كانت عليها فضل ودمجتها في الحياه الاجتماعيه وعملت بها اسم ودمجتها في الحياه الاقتصاديه وخدمت ودخلت فلوس للسيابي؟ وين الناس اللي عملت فلوس برشا فلوس بالسيابي وربي يزيدهم؟ وينهم؟ وين علاش السيابي لوحوها؟ علاش علاش اليوم مطالبين انا العائله الموسعه باش تتلموا وتمشي لورثه القروي؟ علاش ورثه القروي حاجه اخرى مع كامل احتراماتي ليهم، مع كامل احتراماتي ليهم والحقهم المضمون، حقهم مضمون. اما علاش باش تحيروا ابوكم في قبره؟ علاش علاش علاش هكا؟ علاش
4: شنو الحل هيثم اليوم؟
18: الحل انا حسب رايي، مانيش انا من الجهاب ذا، حسب رايي انا الحل الوحيد فما شخص بركه انه قادر يلم وقادر يجمع وله من الدرايه وله من الكفاءه انه بيخرج بالنادي البنزرتي من مثل هذه الازمات وتتلم معاه العباد، سواء كان سلطه جهويه ولا اولاد السيابي وجمهور الى الخ الخ. عام سعيد حل النادي الرياضي البنزرتي، عام سعيد لازم هو يتولى رئاسه الهيئه التسويريه ويحط معاه اولاده، يا اخي كلها اولاده يحط معاه حمدي وشمس وسامي ورضا والناس الكل، الناس الكل مطالبه انها تحط يديها وتهز الجمر مع بعضها. عام ما تضحاوش معناها بعام السيابي ومن بعد تنظاف وكذا، واللي يجي تو يعمل برنامج خاطر كانت تكمل السنه تو تولي العباد تجي منه هكا. واضح معناها حمزه راهو الحلول وفات، حلول الارض وفات.
4: واضح.
18: وبرامون حتى حلول السماء باش توفى. وطالبين الناس الكل اليوم نحطوا يد باليد مع بعضها.
0: خلينا نكونوا عنا امل وحلول السماء ما توفاش جمله، ما دام ربي موجود وربي كبير. ان شاء الله سيابي ما تضيعش، وان شاء الله سيابي برجالها، سيابي ان شاء الله يوقفوا لها رجالها. وانت سميت رجل من رجالات النادي الرياضي البنزرتي اللي هو عم سعيد اللي الناس الكل نحبوه، وكما قلت انت قلت كلمه في انا برجوليه معناتها لحمي قشر وقت اللي قلتها، قلت كلهم ولاده. صحيح كلنا احنا جينيراسيون جديده، هذه الكل اللي طلعت وكبرت كلنا تربينا على سي سعيد وكلنا كبرنا مع سي سعيد، وكلنا سي سعيد هو معناتها المثل الاعلى تاعنا في حب النادي وفي خدمه النادي الرياضي البنزرتي. صحيح سي سعيد احنا منطالبوه، ولكن يا هيثم راهو ما تنساش حاجة، سي سعيد يعني مر بأزمة صحية كبيرة، وسي سعيد تقدم في العمر وينجم يكون كما نقولوا مؤثر، ينجم يكون موجه، ينجم يكون في هيئة الحكماء.
4: لا حد المعلومة اللي عندي، ما انت عم سعيد هو اللي يقود في حملة البحث على رئيس مع ولي بنزرت، مع سيد ولي بنزرت، لكن عم سعيد كبر ويقول لك ما عادش نجم نكون انا موجود ونقتل ولادي، ما نجمش نشد. اعطيوني تليفوني من بعد وقبل صلاة العصر، اذان صلاة العصر. مشكور هيثم يعطيه الصحة، كالعادة هيثم ديما موجود باش يتفاعل بخصوص النادي هذا بنزرتي، لكن كلمة اللي توجه يقول لك الجمعية اليوم ولدت لعنة ابراهيم معناتها بالنسبة لولادها.
3: أكيد يعني الناس كل ولد تخاف أنه يتحمسوا ليه، لأنه شوف حمزة من عرش أنا كخطوة أولى ولا كبادرة أولى لازم سلطة الإشراف يعني على رأسها سيادة الوالي لازم يعطي تطمينات لكل شخص أنه بشي تولى الرئاسة سوى تسييرية ولا انتخابية، لازم يعطي تطمينات للشخص اللي بشي تولى
4: من نوع
3: أنه ما شدش الحبس، يعني أنا مشيت الحبس على فلوس غيري بلاك حمزة.
4: أي
3: يعني أنا بعد أنا تونس
4: يعني هكا وصلنا اللوجة على رئيس ونعطيه تطمينات ما شدش حبس، شد جمعية طمن
3: يعني هو
4: ونوعدك ما شدش حبس.
3: كيشوف هو بالطبيعة يعني أنا جاي على
4: مسؤولية، يعني ولينا اللوجة كنا لوجة على رئيس عندها فلوس زي ما صورة الحال اليوم نحبوا نمشي ونرفعوا البالية متاع الجمعية أنه تولي جمعية منافسة على الألقاب، ولينا تو لوجة على رئيس نقولوا له برشا ما شدش الحبس.
3: أنا باش ناخذ موندا على كيما قلت أنت على لي سالير والمصاريف اللي في الفترة باش نتولى، انا زيد انا ما نقعدش انا نقعد نخلص انا في اليدات نتاع الرؤساء القدم ولا الهيئات القدم. زيد كيما قلت اذا هو كل شخص باش يتقدم باش يشوف الاكزامبل اللي قبله ثلاثه يعانيوا صراحه بطبيعه باش يخاف، لهنا لازم تطمينات من سلطة الاشراف انه السيد هذا باش يلقى دعم من السلطه، و كيما مش يدخل نظيف شي يخرج نظيف، لانه بالحق سي سي سي ريسكيت او انه انسان يتقدم وياخذ مسؤوليه في النادي الرياضي البنزرتي. لازم الناس الكل تتكاتف، لازم الناس الكل يد واحده، ولي جماهير رؤساء قدم رجالات النادي باش ينجم النادي يخرج من الازمه هذه.
4: كوتش
2: Moi j'ai entendu là, j'ai bien écouté le là le comment s'appelle Haytham. Il a dit beaucoup de choses. Ça montre que le club, il est aimé. Le club, il est aimé, mais il y a une partie, il le dit, il y a une partie qui délaisse le club, qui ils veulent pas que ce club continue. Il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière.
4: Forme la CSD.
2: Et là, vraiment, ce qu'il a dit, c'est moi chapeau, parce que il a expliqué que la situation du club. Maintenant, l'autorité, que soit Saïd ou toute la bande qui est avec lui, il y a un moment, il y en a marre. Malgré que tu aimes le club, combien de temps tu vas chercher? Il y a pas si longtemps, ils étaient en train de chercher. T'as bien dit, il y a l'âge. Et bon, moi, le club aujourd'hui, il paye parce qu'il n'a pas bien travaillé.
4: Malheureusement.
2: Tu vois, il n'a pas bien travaillé. On a laissé faire. Il y a trop de monde autour qui n'ont rien à voir, ni avec l'administration, ni avec le sportif, qui ont mis la situation. Ouais. دو كلوب اجوردي ويلي
4: والمشكل زاد كيف انه زاد نتكلموا برشا بوريان معناتها خالد اون فانت كونت معناتها اليوم اكثر ناس كنت تتكلم على الفيسبوك لكن وقت الجد ما تلقى حتى حد اون توكا 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا مازلنا باش نكملوا تفاعلاتنا على بلاتونا في بلاتونا اليوم على نادي بنزرتي لحظات بعد اذان صلاه العصر.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

الصلاة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: زلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية، صوت يوصل في كل تركينة. من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: نمشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره.
1: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرغر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاء. وساليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: اصنيعي وتبع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
6: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Emina. Majmou Awes au Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si hal karhabteki weddouk. Ou ma'ahom, tensa chka weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
4: مزرعتنا تحمي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنسوش بختي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
7: مع حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: سبور للمتابعة والنقاش. حديثنا سبور على أكسجين FM، الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: مرسي معكم بحديثنا سبور، مرحبا بالجميع. نحكي على وضعية النادي الذي بنزرتي الفريق اللي يلقى روحه اليوم بدون هيئة تسييرية، بلاش طرف فني، بلاش تدريبات واستناف تحضيرات لموسم ينطلق نهار 22 أوت بزاد بالضبط على عودة البطولة، شهر و 12 يوم تقريبا، ولا جمعية اليوم مازالت ما انطلقتش، في حين بقية الأندية قاعدين نشوفوا فيهم اللي رجع وفيهم اللي باش يرجع ماكسيموم نهار الاثنين. دونك بحذايا في البلاتو كوتش محجوب العبيدي، إبراهيم السحباني و خالد مراد، التليفونات بطبيعة فسحين مجال للمستمعين متاعنا باش يتفاعلوا معانا، وحبين ندير هذا بزارتي باش يعطيو أراهم وتفاعلاتهم شنو اللي صاير بالضبط. انتوكا عزيز حاضرين، عندك تليفونات ولا مازال في انتظار؟ عزيز عندك تليفونات ولا مازال في انتظار؟ يجيو تليفونات يلا العزيز، نستناو في تليفونات نتاع المستمعين نتاعنا. تفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي خالد، والله جوست بارونتيز دري وبعد نخلي لك التفاعلات. نحب جوست نتفاعل معك الفئه كالعاده، بالحق الفئه اللي ما نفهمش شنو قاعدين يعملوا في وسط الشعب هذايا، وشنو محلهم الاعلام في الشعب هذايا، وهما اللي خربوها البلاد، وهما اللي دخلوا البلاد في حيط. الناس هذوما بتاع لي فو بروفيل ولي فو كونت، واللي عمل لك اسم مدري شنو، ما تقرا الاسم ساعات ما تنجمش تقراه هو الاسم وتنظر. تخيل انت معناتها واحد في الكلام اللي كنت تحكي فيه انت نتاع تفكرنا الميناء العميقه ودرا شنو في القنطره واقفه لي ترابو كامل فكونا السيابي كومونتير اكتوي العريض رويق قشقيش حنيك ولا شنو، ويعطي في دروس للعباد ينبر شو اسمه كاميل ولا كامي إليماك ولا شنو. تخيل انت معناتها هذي انا واسع بيلت او باش نقراوه ونفسروه وكذا، يا ميساش نحب جوست مرة هذي باش تفعل معهم الناس كل فرد مرة كيف كيف، ولا ليانا لهنا في كومنتريات همامي همامي حاط لوجو متاع كهربا في الليماج متاع الكونت متاعه، فهمت؟ قالك حمزة الصباح يحكي على التاكسيات وسوي من الخضرة والحوت والعشية دورها سيابي. يا خالد انت
2: انا فهمت شنو مشكلتك
1: مرهوم، تخيل انت الناس هذي تعيش معانا في الشعب معانا،
2: وشنو مقلقك وانت تحكي؟
1: تخيل الحوثيات هذوما،
2: والله
1: الحوثيات هذوما اللي مدخلين بلاد في حيط وامثال وغيره وغيره، معناتها خاطر كان جاي عبد راهو كتب اسمه وكتب كومنتير.
2: المشكله كيما كيما يتفاعلوا معهم العباد، يعني قراوا لهم يتفاعلوا معهم العباد
1: كيما برش.
3: جي دي كو لو مونتاليتي ا شانجي.
1: لا لا مش مونتاليتي، لا مش مونتاليتي،
3: اون اي ديباسي، اون اي
1: ديباسي. عباد بلاش مبادئ بلاش اخلاق، عباد حوثلات ما عندهمش بلاصه معانا في الشعب. كان جاو رجال يطلعوا يكتبوا هما
3: سي او كي فوت ا ميرد،
1: كان جاو رجال يطلعوا يكتبوا لنا اساميهم ويكتبوا كومنتير اللي قال باش كيشحني كرويا وانتم تبكيوا كوم شدرش نو
2: واسمه فيسبوك.
1: اكتب لي باسمك خويا اش غادي نناقش معاك،
2: معتمد يتعمد على التصوير
1: مش الروايق نتاع درشنيه. وبالنسبه للسيد نتاع الصباح تاكسيات وخدمتي هذيك، وانا نخدم شو وضعيتك انت راك بطال ضالي والله ما عليك شنيه خدمتك، خاطر كان جيت بالحق انسان عندك قيمه في الشعب هذا والمجتمع هذا، راك باسمك راه ببروفيلك وبتصويرتك تفتخر بقيمتك وبالايدنتيتي نتاعك، تفتخر بوضعيتك، تفتخر باسمك. سيد اسمه خالد مراد، سيد اسمه محجوب العبيدي، انا اسمي حمزه الطيش، نفتخروا برواحنا
2: كل حاطين اسمي.
1: انت كان جيت تفتخر بروك راك مش حاطها كي انا دونك نخدم، هذه خدمتي وهذه رجوع خدمتي، راني هذا باش نوصل صوت الناس. معناتها انا عندي ميسيوناتي اللي نخدم فيهم تاع راهو باش نوصلوا اترافيرهم صوت الناس، عندي لازم راهو باش نوصل فيه صوت التاكسيستي اللي تتمقر عليهم والخضره والغله، راهو هذيك نوصلوا فيها صوت الناس، وهذا بلاتويا الرياضي زاد نوصل فيه صوت الناس. ابكي على همك صديقي، دونك مره في حياتكم عملت لكم قدر باش نجاوبكم، باش نتعدى فيزا خاطر الروف يستنى فينا في التليفون، روف قول لي خليت فعل معانا. خير من ضيع وقتنا مع الحوثلات الذوم اللي نحكيوا عليهم كم مره في الحياه. خال جاوبتهم، وبالنسبه للستاتوت والعريض نتاع كاميد شكون يدخل فيك هاكا مش خليك تعلق خاطر والله زيش طايح قدرك صديقي.
2: اي بشويه
1: والله زيش طايح قدرك تجاوب.
2: كامي اسم راجل ولا اسم راجل؟
1: والله ما نعرف، قلت لك انت راجل روح حط اسمه.
2: اي كامي اسم
1: راجل، مراه باش ضيع وقتها معانا ووضعيه السيابير معقده ذي باش تكتب لي فوق
2: راجل كاتب معلق عليا
1: ما تعطيوش نصايح وما يهمكمش ورث القروي. السيد احمد عطى برشا على راسنا وعينينا وذا اللي قلناه وربي يرحمه. سي
3: لو برونون
1: دراشني، انا متاكد دراشني حاسيلو
2: اسمك
1: راه شيء وقف في المخ.
2: ولا كوتش عطاك لقطه له
1: برشا. ايش قالك؟
2: قالك هو مش راجل حتى اسم مرته.
1: روف قول لي يا مساء النور روف، مرحبا يا اخويا.
4: وي سلام، مرحبا بكم مرحبا بالاكسجين افام.
1: يلا لو كل
4: الموضوع نتاع سي اي بي خاطر شان يهمني بالبدا. المشكل عنده احنا بالنسبه لي انا يعني شوفي انا راهو كبيس انا ولد بصيري انا دانا فوس بصيري فهمت يعني مش تفهم شكون راهو في القلي يعني احنا من يعني من جوارات نحكيوا على البارات اللي نحكيوا على القدم الكل واليوم يغيظني برشا كي نسمع سي اي بي ديما في المشاكل وديما هو بيتو سيناريو يتعاود شك فوا كل عام 5 سنين 10 سنين بعد ملي جت الثورة هي نفس المشكل ملي شد معناتها مهدي من الغربية من بعد عبد السلام واليوم معناتها الحالة اللي فيها تو سي اي بي وما لقيناش الحل الكل معناتها عندي أنا وقتي ديما نتعاملوا كان على رئيس واحد اليوم سياسة الرئيس الواحد هذه سياسة قديمة ولا عليها وانت ايه عندها برشا مش كنا الكروي في تونس بصفة عامة وناخذوا سي اي بي بصفة خاصة سي اي بي اليوم كاسم بركة الفونت كوميرس نتاعها كبير برشا كاسم احنا اليوم اللي ريتو انا ذا فيه ما تكونت دي انو اللي الناس الكل تستعمل في الاسم سي اي بي بليش هذا ساعة باش نفهموا بعضنا ما فهمت وما فماش رؤية واضحة لسي اي بي بالنسبة لي انا اليوم سي اي بي مش ملك ما تنجمش تكون ملك رئيس ما يكون عنده 5 مليارات 10 مليارات الفوب معناتها الاسم نتاعها اكثر من هكاك كنجيبوا خبراء واعطيونا قداش يعمل اسم سي اي بي في يعني في البراندينغ وكتيرا تقول لك قداش يعمل الاسم تاع سي اي بي برك احنا اليوم حاطين سي اي بي في موضع معناتها صعيب برشا صحيح نجمة مش حكايه 150 مليون نبداو نقاو شكون باش يعطي 150 مليون دينار ولا نعملوا لما كل ما بعضنا ولا مش هذا المشكل نعرف مليح شنو اللي صاير بالضبط في القضيه تاع سي احمد القروي اللي ديتاي نتاعها الداخليه بلا مجال باش نحكي فيه تو ديريكتومون اوكي وين وصلتوا زاد الامور خاطر الامور ما سهلة بالتصورات هذه كل اليوم اللي نحبوا انا تو نحاولوا نلقاو حل ساعيد فيه اومن تو نبنيه على هرم جديد احنا مشكل هرم نتاعنا الموجود في سي بي يهزوا رئيس الرئيس يمشي سي بي كله تطيح
2: روف
4: خاطر رئيس هو الممول
2: روف
1: خالد
2: معك عاصم مرحبا بك روف ساقبل كل شيء
4: خالد الفكره وبين نجم من بعد كان تحب
2: لا شكرا معك في حاجه برك وقت اللي قلت انت فما ديتاي برشا في القضية القروي وتعديت حبيت أقول لك روحنا الاستوديو اليوم الكل على حل المشكلة هذه صحيح أنت نعرفك وكابيست وقدمت روحك لكن الكابيستية صح يعرفوك يا روف يعرفوك اللي أنت ود بصيري ونعرفوك بالقداء اللي أنت مدعم زاد النادي اللي بنزرتي خليني نقول للناس اللي ما تعرفش وتقف مليجون ومتسيابي برشا وشي ريتو وشي مريتو شذا ينعرفه ولكن اليوم الاستوديو الكل على احنا اوني تري تري تري بريسي بالوقت وحاشتنا حل جذري باش نتعداو هلا يعني الدات نتاع لو 15 ومن بعد نعرف انا فرحت اليوم كي ريتك تكلمت ودخلت معناتها سي بي الناس نتاعها الحقانيين اللي يحبوها بداو يغيروا ونعرف اللي عندك برشا افكار خاطرك انت انسان ناجح في حياتك يا روف وناجح اقتصاديا وناجح في شريكتك نعرف اذا كان تقرب للسي بي تكون من من من اكبر الناس اللي تنظر ولا تعمل استراتيجي للسي بي حبيت بوتيت نتعصف عليك شويه روف
4: اسمعني
2: حللنا الحكايه نتاع الورثه خلينا نفهموها
4: ماهوش مشكل في معناتها في معناتها اللي فاميلي القروي سلمورا فما مشاكل راهو اكبر من الثوره في مخك راهو فما حاجات وصلت تو حاجات اكبر انا ما جبتش نحكيها في اللايف لكن انا اللي نقول لك تو بالنسبه تو للسي اي بي صحيح لازم نلقاو حل ساعه لا ما فاميلي القروي ولا ما كذا كيفاش باش نتعداو المشكل هذا لكن اذا ما نعملوش استراتيجي بيان ترميني انا ندعي باش معناتها تلموا 30 انسان بالولايه كامله بالمدينة هذه من ولاية تافين كومبيتون اللي الفكرة متاعي الكومبيتونات هذوما باش يعملوا تصورات لسي اي بي الكل لمدة كيما 90 سنة اونفادير ونبنيو البيراميد البيراميد من بعد من اكسيتيرا ان سيت بيان بروفيسيونيل اكسيتيرا في برشا حاجات اللي هي تهم الجمعية من دوا ازيد في لي ديتاي الكل بالمقترحات هذوما باش نجمو نمشي احنا نجيبوا معناتها سكو لابيل لي شيز. انا قلت لي شيز زوينين بكل فوق بالكل يبداو لي شيز 10000 دينار 200 شيز واحنا هابطين معناتها 400 كذا. ومن بعد نطلعوا خاطر باش نفسر لك ما عنديش برشا وقت. ومن بعد وقاعدين نوصلوا للوطه. مش معقول اليوم انا نتفرج في الجلسه العامه يحضر 30 40 بشر خاطر ما ديرون لازم السي كابيت الكل وليو دي زاديرون لازم الدنيا التفكير هذا البدائي لازم يتنحى. وعلاش لا تبدا سي بي هي بال هي المرحله قبل من قبل ما نتعداو المرحله نتاع البروفيسيوناليزم.
1: رؤوف عندي كيسيون مع الكلام اللي كنت تحكي فيه.

0: لون دو بيزير معناتها كل بيزير تخرج معناتها لي ديبيتي ما نحبش ان ديبيتي يتكلم معاه سي اي بي لا اعمل قانون باش تقول في كذا كذا في البيريميد دو سي اي بي او بار اوبليغاسيون هذوما الشركات تعطيو 10% للسي اي بي يفو قوانين لازم تحلوا شويه مخاكم شويه راهو قاعدين النيفو نتاعنا قاعد يطيح في تونس كامله باش جيت من الكوره باش انا تغيظني كسي اي بي نقعدوا نحكي ولا حكايه ما تحكي في البي ولا تطلب الفلوس بطريقه مش ماهيش واضحه ولا تكون معناتها ما كل احتراماتي الناس كل تستعمل في الاسم السي اي بي ولا نعطيو لواحد مثلا مستشار معناتها اجونس ايفيمونسيال اللي قال لي با ترو كومبيتون باش يجيب لنا لي سبونسورينغ اكسيتيرا فهمت معناتها نلقى روحي انا مانيش في الباج ما تنجموش تعملوا ايكيب ما نجموش احنا بون انتم معاكم تسمى فهمت ايكيب اللي هي باش تنجم عندها دي بروغرام باش ما في اكزومبل بعد 10 سنين باش تصير شامبيون بعد باش تخدم كذا وباش وراه واش طلع دي ليت وراه كذا وراه كذا وراه كذا انا مع القوحل راهو الحل مع ولاد القرية ما عادش هما يهمهم الحل وعدم هذا لازم ندخل فيه معناتها وزارة الأمور القضائية واحد كل شيء باش يلزموا معناتها يشوفوا كيفاش حل باش تخرج السي اي بي بالمشكلة هذا والقروي من البكر يحب الفلوس وأنا سكو جي سي اللي هي طالبين حتى لي زانتيري تو دانتيري وفلوس مش 250 ولا مليار واش باللي تو دانتيري برا مشاكل معناتها فهمت مشاكل كبيرة خويا فهمت يعني ماهيش سهلة دو فاسون معناتها
1: واحد كلامك راهو محلاه وكلامك نتاع مستقبل وكلامك
2: نتاع تطبيق صعيب برشا
1: ونجمو نخلطو له كيما قلت دون سي موا
2: هو الايديال هو كلامه الايديال
1: قلت لك انا
2: والبروجي ايديال لكن في التطبيق على ارض الواقع راك ما تشمسيش
1: انا تو
2: نمشي معك اكثر من المقترح هذا مقترح نتاعو هو معناتها وكلمه نتاع شو اسمه سمعناها الناس كل حمدي الذواجي كوقتها في الاسومبلي كيف كيف حمدي قال لك اليوم ما عادش نجمو نمشيو في ستركتور نتاع انه رئيس واعضاء وهيئه لا قال جروب نتاع دي زون دافير مع بعض تشد مع بعضها كل واحد يشد ديبارتمون والديبارتمون هذيك لازم ينجح فيها باي طريقه كل واحد يشد ديبارتمون يتكفل بها في لي زوم دافير يكون ان جروب تاع 10 8 مع بعضها تشد الجمعيه الكل مع بعضها لكن المشكله لا لقينا التمشي القديم لا لقينا في التمشي الجديد وحتى اللي كان يحكي فيه رؤوف معناتها اوكي البروجي بي لكن تطبيقه على ارض الواقع ما تلقاهاش اليوم شركات تمشي لهم باش تقول لهم اعطيني فلوس يقول لك ليه
0: ما عندكش برنامج تمشي لهم باش انت تطلب تمشي لهم برنامج ما عندكش برنامج كيفاش يعطيك انا كوبيرون تاع
2: اللي راهو برنامج شنو هو في كرة قدم تونسية هذا علاش يعني برنامج شنو في كرة قدم تونسية السي بي مثلا كاكيب شنو هو البرنامج تنجم تقدمه اليوم في بطولة تونس وكرة تونس
0: لازم يكون البرنامج تاعك سبورتيف ساعة أول حاجة سبورتيف عندك أنت اليوم ديزاتو ترو معناتها ديزاتو حتى الانترناسيونال يعني أنت اليوم كي تخدم سبور للسبور وتخدم كجمعية تخليها هكاك وتخدم عندك ديبوت راهو تخدم بريزونتاسيون تكون قوية أي واحد يتبعث عباد تحكي بالطليان بالطلياني بالأمريكان بالأمريكاني بالإنجليزي بأي لغات معناتها باش تلقى لي كوبيرا والتوانسة زادة يندمجوا في الحكايه هذيا صدقني استودي فما كونكورونس تاخذ الكريسي راه فهمت والشعب اللي هذا اللوطه الكل واللي كل وكلهم ما عادش يجي انت واحد عنده برشا فلوس ياخذ سي بي ياخذ سي بي بانتخابات بالفوق بالكل وبعد احلى الانتخابات تحب تحط اكثر من 10 ملايين تحط 20 30 40 سي فوت البروبليم ما راك بتولي رئيس الا بانتخابات
2: عندك حق اللي قلت لك اللي يحكي رؤوف اللي تحكي فيه قلت لك الايديال راه اللي تحكي فيه راهو الايديال لكن تطبيقه على ارض الواقع هو الصحيح يا رؤوف
1: سامحني بالله تقول رؤوف تقول نبداو نخدموا فيه شكون
2: اكزاكتومون علاش قلت لك علاش فما عزوف شكون اللي باش يحط مثلا ياخذ الكاتا اللي كنت تحكي فيه انت يا رؤوف قول ولا اللي حكي مثلا حمدي ذواجي كحمدي الذواجي هي فازي رؤوف فرنسي انت مثلا تقولي لي انا عندي ليدي ما سا مانتيريس با بار اكزومبل
0: لا ليدي انا ما نحبش نشد ليدي
2: فوالا جينا هشي تو دونك شكون اللي باش يشد باش يعدي ليدي هذا يا خويا هذا السؤال
0: راهو ليدي سي با انا بشد ليدي انا نجم جو شابوك ليدي وندخل معنا لي كومبيتون دو بيزير تو من اكسبير كونتابل من كذا من الماركتينغ من هذه من في الكوره من كل شيء راهو نحكي لك في برنامج اسمه يكون
2: دونك لازم تلقى اذا كان انت دونك انت كان انت ماكش انتريسي رؤوف لازم تلقى شكون الانتريسي باش هو يشد الجمعيه ويكون مقتنع بالمشروع باش بعد يمشي فيه
0: باش يدير الجمعيه هذه يا خويا ما فهمتنيش راك انت راهو سالاريان فوار هذا يشد الجمعيه حاجه اخرى تو مونتاني
2: لازم
0: مهمه واحد
2: شد جمعيه لا لحظه روف لحظه مش مونتاني لازم شد جمعيه اوكي متفاهمين توا اليوم عندنا مشكله نتاع 5 ايام لازم نلقاو شكون شد جمعيه خليها ذي انسى الوضع ذي فرضا توا احنا مصيفين وما عندناش جمعيه وما عندناش دات دو 15 جويي

0: عندناش هيئة مديرة، ما عندناش جمعية حاضرة باش تعمل ريبريز. اللي باش يشد شنو معناتها؟ مش مربوطة باللي يشد باش يطبق البرنامج هذا، مو اللي يشد باش يطبق البرنامج هذا. الهيئة اللي جاية تعمل برنامجها على البرنامج اللي كان يحكي فيه رؤوف قول اليوم، هكا ولا ليه؟
1: ولا اي اكس ولا جريك تكمل بالبروجي اكوتي، الناس تبدا تخدم ارواح تحضر في الاستراتيجي جنرال، وهذه خدمه ما فوندامنتو من الداخل بكذا بكذا بكذا كل شيء. فهمت خويا
0: كلامك صحيح، علاش قلت لك؟ لكن هذا ريالمو
1: اكزاكتومون،
0: لكن الناس اللي باش تكمل بالبروجي هذا ولا تكمل بيه باش تتقدم اليوم الرئاسه ما فماش.
1: ديجا حاكي مع 10، ديجا
0: كان حاكي مع 10، شنو ما قدموش رؤوف؟
1: خاطر الخدمه مش حكايه فلوس، خدمه راهو فيها برشا خدمه.
0: ايش بهم ما قدموش رؤوف؟ كي انت حاكي مع 10 اش بهم ما قدموش خويا؟
1: لا مش في قدم في البروجي، مش في العشرة في الشد السي اف
0: اي. فوالا لو كنت تحكي على بروجي لازمك تلقى له هيئه مديره تتبناه باش تنجم تطبقه على ارض الواقع يا رؤوف. لكن الريال مو انه باش تكون انت من الناس اللي تشد وتطبق باش روحها، ما حبيتش.
1: المديره سام بروجي حل في ليال صغير للبروجي هذا باش يتحط سور بلاس، يخدم 6 اشهر عام، يكتب يتعمل لي تريك لكل شيء، ومن بعد ننطلقوا في
2: رؤوف. رؤوف رؤوف كيما قلت لك،
0: يعني رؤوف يقصد هيئه مديره تجي تشد السي اف اي وتتبنى المشروع وتخدم المشروع.
2: انا فهمتك رؤوف من الدقيقه الاولى اش حبيت تقول. وقت اللي وقت اللي حكيت قلت البروجي وحده الاستراتيجيه هذه معناتها حاجه ا مويان تيرم ولا بوتيتر ا لون تيرم. انا عندي رؤوف سؤال ليك انت تويكا. نفترضوا انت تويكا المسؤول الاول في البلاد وانت
0: عندك مانيش انتريسي، غير ما تفترض قالك مانيش انتريسي.
2: نفترضوا اعطينا في الخمس ايام هذو شنو تعمل باش تحلحل الحكايه؟ خلي البروجي وخلي بعد 6 شهور وخلي كذا. اليوم جيناك احدى رؤوف قلنا لك انت معناتها في بنزرت اكثر انسان عندك خبره ولا كذا، كيفاش انت تتصرف اليوم باش تحل المشكله التسيه به هذه؟
0: ما يجمش، ما فماش عباد قابله، ما يجم يعمل شيء
2: وعنده رؤيه. ونحب نساله
1: احنا اسمعني خاطر بلجيش يجي في الاوف تحكي شنو فما مشاكل داخليه، رغم ان جمت تحكيها في التليفون ما تسيب شوي.
0: دونك على ذاك انت تقعد في كونفيرم اللي ما فما حد يجم يشد جمعي
1: تو بور لانستون سعيد، تو بور لانستون
0: فوالا
1: تو بور لانستون.
2: دونك رؤوف ما نجموش نحكيو على 6 شهور قدام وحنا تو ما نجموش نوقفو، خاطر احنا
0: نجمو معاش فما سي ابي باش نحكيو عليها تبني فيها.
2: لو 15 جويي نجمو نلقاو سي ابي الله لا يقدر وبعيد الشر في الكاتريم ديفيزيون، دونك ما نجمو نحكيو على البروجي تاعك.
0: شكرا رؤوف يعطيك الصحة. كوتش فيسا ماش وقت عليا، قول لي
3: رؤوف. رؤوف إلي لا أنكور
0: ما نعرفش ظهري علق، قول لي قول لي علق ما يسمع فيك.
3: Alors, ce que je veux dire, moi, quand je suis arrivé en Tunisie, j'ai présenté un projet, comme il le dit, un projet clé en main, y compris le Nador. Et j'ai vu Mehdi, j'ai vu plein de monde, et ils m'ont dit que ce projet, il est vivable et il est très bon pour le club. Et après j'ai trouvé des gens incompétents. Malgré que
0: compétence, حكيت انه اللي يحب على بروجي يقول له كوتش يفونسي هو ويطبقوا هو. ما تجمش اليوم تجيب بروجي وتقنع به الناس وتقول لهم تبنيوها عليا، ما يقول لك ليه خويا؟
3: انا عندي تفكير لو بروجي كي لوي il attend ce projet là.
0: وبعد ما طلبكش
3: il y avait des rendez-vous qui ont été pris avec le téléphone et tout.
0: في الميكرو بعد ما طلبكش
3: دونك voilà
0: لهنا فوالا نلقاو روحنا ابراهيم مره اخرى وانها قاعدين ندوروا الكل انه وسمعتوا حتى رؤوف شنو قاعد يقول لك ولا غير رؤوف من غير ما يقولوا رؤوف نعرفوا الناس كل انه الوضعيه معقده وبرشا اشكاليات اليوم موجوده وهذا اللي مخلي عزوف رؤوف. فما عباد ما تهزش تليفون، فما عباد حتى كي هز التليفون تعتذر، فما عباد تقول لك بيته خم بعد ما عادش ترجع تهز التليفون. يعني اليوم راي صعيبه يا ابراهيم، وكاننا قاعدين نلقاو جوست لازم نلقاو شكون يسال كندات 15 جويليه، لكن بعد نسيني عندنا موسم باش يتعدى صعيب وصعيب برشا. انت تعرف قد السيابير رياضيين عانيتنا على من الاخر
4: بوم توا ما تنجمش تخمم في السيزون والامور التكنيك تكنيكو تكتيك، يعني على قد ما انت تخمم انه يصير لونجاجمون وسيابي تكون بارمي يعني الكلوب السنه في الشامبيونا، هذا بلوز امبورتون. وقت اللي تسمع ناس بروش يعني الكلوب وتعرف برشا خبايا نحن ما نعرفوهمش الحمد لله صراحه، تولي تخاف يعني تفهم انه راه الامور معقده برشا وسي با فاسيل، يعني سي با فاسيل مش حتى في الرينو ولا باش تحكي انت امور كونت بنكير ولا هيئه، لكن شكون الشخص اللي باش مش يتحمل المسؤوليه وشكون الناس باش يجيو معاه في الوقت الوجيز هذايا؟ بالحق الامور معقده برشا والامور غراف برشا، خاصه كي تزيد تسمع لي سيبورتير وناس القراب تفهم انه راهو الحكايه بالحق صعيبه وصعيبه برشا. بون شنو هي الحلول توا؟ اكيد لي كابيست وناس القراب للجمعيه هما اللي يعرفوا شنو لازم يكون وشكون الشخص اللي نجم اللي هو يقود السفينه توا بتبيع. فما ان اوبجيكتيف اكور تيرم اللي هو تتلملم الامور وتصير فما هيئه وتبدا السيابيه في البريباراسيون نتاعها وتكون موجوده في الشامبيونات السنه هذه. هو اهم حاجه قبل ما تحكي شنو هي الريكروتمون وشكون نجم يكون. انا نقول لازم لازم لازم يقفوا الجمعيه، لازم يقفوا جمعيتهم كما قال خالد. يعني المتنفس الوحيد يعني هو سي ابي. الناس ما عندها حتى شيء في بنزار تبار الجمعيه نتاعهم. فما بارتونونس، فما محبه، فما الناس كل تحب تمشي للكانز، تحب تشوف جمعيتها، كل واحد يحب يشوف جمعيته في افضل حال. سي دوماج انه توصل الجمعيه للليتا هذيا بالحق، يعني ايتا كريتيك وصلنا المرحلة اختيرة واختيرة برشا حمزة.
0: دونك بالعرش كان نختم خالد. قاعدين نتبعوا بالدقيقة بالدقيقة بالساعة باللحظة شنو يجم يصير في
2: ذكرت حمزة كيش بده قال لازم سيابي تبدأ بالبريباراسيون. قعدنا نحكي مقبلي في كيما نقولوا في الإداريات وفي اللوجستيك وفي الوقت وفي كذا، سينا حاجة كبيرة ياسر اللي هي الأمور الفنية.
0: قلتوا
2: يعني باب تتر
0: قلت راو بالنسبه لي حتى كان يطلع خبر تو تعيين رئيس هيئه السيريه راني بالنسبه لي رانا صحيح
2: انا تو فور اكزامبل. خليني نقول لك رؤوف، انا والله قاعد مخي في رؤوف يا حمزه. ما تعدى جمعه على 10 ايام التالي والله اتصلوا بيا ناس معناتها اللي انت تعرف مليح اللي هما هيئه تحبنا ديرت وزارتي في الخارج. والله معناتها كنت قاعد سهر كلمني واحد من الاخوه قال لي يدخل، انا قاعدين نعملوا في ريفليكسيون على السي بي. دخلت معهم شفت غيره كبيره كبيره كبيره على السي بي. شفت ناس معناتها مسيبه لكوب دي موند ماتش كوب دي موند يمشي من شكون لتفرج كوب دي موند لا سهره لا حتى شيء، كل واحد شادت بي سي وحاطط ميكرو وحاطط وحده ويتفرجوا. ناس محروقه على السي بي كيفاش خلطنا وشنو الحل، واعطينا رايك خالد واعطينا كذا وكذا. أنا قلت لهم إذا رأي بار إكزامبل الأول تويك القبل يا حمزة، قلت لهم سأنا بار إكزامبل تكنيسيان بسي بي ما عنده حتى علاقة بحتى هيئة يا إبراهيم، ومش لازم يكون مدرب عام جاي ولا سنة ولا اللي هو. أول حاجة يلم الجروب خليه يدخل يطلع يجري سا خليه
0: ما عندوش حق
2: الفرشة. كيف ما عندوش حق؟
0: لا ما عندوش حق قانونيا يعني يطلع عادي يطلع الحبس مش يطلع
2: مش هو
0: شت... هو ايه
2: مش هو يلمهم
0: مال.
2: هو يلمهم
0: ما شكون
2: يجي إعاز بالوالي
0: حاجة اخرى يزم التوالي ماش تحكي على قلت تكنيسيان قلت سيد الوالي
2: لا
0: سيد الوالي يختار مدرب
2: كيفاش
0: يقولوا برا من ريبريز
2: خلي الوالي على جنب كابيتان
0: تعرف تصير ريبريز
2: مسؤول وتعرف شويه كابيتان
0: ايه
2: كابيتان الجمعية
0: ميسموش
2: يلم اصحابه
0: ميسموش
2: سامحني صح
0: شكونهم اصحابه فيهم ثلاثة اربع شاكين تو بسي بيطلب مستحقاتهم
2: شكونهم اصحابه
0: فيهم ليزيترونجي اليوم باعثين لك ميل يا اما تخلصنا دون لو دوري نتاع دو تروا جور قالك سينو باش فصل
2: كونترا
0: يونيلاتيرال انهم اصحابه
2: الكابيتان والولاد الجمعيه واللي جون اللي باش يطلعوا عم جاي ابت انهم باش يطلعوا فماش 20 جوار فماش اربع خمسه منهم عم جاي باش يلعبوه يلزم يبداو
0: خالد ما تجمش خالد
2: انا قلت لك
0: جمعيه سي جمعيه راهي مش ولاد كيله معناتها يشيل حاكم للتيرا يقول واش تعمل خويا شو قال لك اعمل الريبريز
2: خليه يبدا هيك الغابه انا عمرنا كل ترينو في الغابه انا حكيت لك مره فاتت واش نعاود لك تاخي مره فاتت
0: تحكي على ماهوش ريبريز دونك هذه
2: تي لا تسمحني تو
0: بقول اولمبي البيجي هبطت كومينيكيت الاولمبي البيجي هبطت تو كومينيكيت
2: انا مش بنعمل ريبريز بلا شيء مديره مش بنعمل ريبريز بلا شيء مديره
0: تي لا ماك تحكي في التمشي نتاع انه نربحوا الوقت باش نعمل ريبريز
2: الحكومه خلي تربح الوقت
0: اي دونك ما اسمش ريبريز اسم اصحاب باش يمشيو يترينوا في الغابه
2: فوالا
0: انت قلت لي ريبريز قلت لك راه ممنوع بالقانون ممنوع
2: نقصد ريبريز دي زونترينمون مش ريبريز تاع الجمعيه
0: صحيح
3: دي ان ديسفونكسيونمون افيك سكو تو فو دي فير
0: صحيح تحس كل الفوضى ولات معناش هي معناش ستركتور اداريه بلي كجور تعمل ريبريز راه ماشي
3: لو بابي كو تو فو ريمبلير لو بابي كو تو فو ريمبلير لا بور لا كومون سابيل لا لو بابي
0: كو
3: كلوب يا يفوق
0: في ستاف تكنيك
3: لو ستاف تكنيك يفوق
0: لا هذاك يحكي هذاك يحكي في الليسانس الليسانس باش ياخذها للشامبيونات اما لا خالد يقصد نربحوا الوقت خليهم هما اداريين يشوفوا حل برا من ريبريز
3: تي روغروب اي اليو اون اي فا مي افيك لا فول دو تو لي جوار
2: جوستمون
0: لازمك اموا مش لابال توجور ها جوارت مع لبنا بيهم لازم افال انت مسؤول ولي هو اليوم ولي بنزرت السيد وهي بنزرت الوحيد يجم يعطي لوكي باش انه انترنور يقرب للجمعية يز يعمل ريبريز بالجوارات بخلفهم يجم ما يعمل حد وحتى هو ظهر لي ظهر لي مانيش نعرف مش متمكن في القانون اما ما يجمش اما المؤكد اللي نعرفه سامحني ما فما حتى ابراهيم السحباني اليوم ان بال دروا باش يمشي يطلع يلم جوره سيابي عم بيهم ريبريز في كانز يجي الحاكم يقول له خويا شكون سيادتك وشكون اللي عطاك الاذن باش تمشي تعمل ريبريز دونترينمون الجمعيه كيما سيابي يبدا
2: يقول لي شابوتي في الحكايه
0: اه وي هكاك يخرج من عنده مقرر مثلا سي خالد مراد ولا سي ابراهيم السحباني
2: مقرر باهي آه. يعطي اذن يعطي اذن البلديه باش تحل الاستاد ونجم يكون يكلم لاسير تي بي ويوفر كحافله للجواره معهم دو تكنيسيان هيستوريك جو دي نيمبورت كوا دو انسيان جوار تو مثال نحكي لك يا اخي غدوه احمد السويسي
0: فوضى ذي
2: مش فوضى
0: والله
2: مش فوضى.
0: والله
2: اسمها فوضى. فوضى والله ما فوضى
0: والله اسمها فوضى
2: لنا تربح وقت حتى تلقى الحل الاداري
0: لا اسمها فوضى
2: انا
4: شوف هي
0: اسمها فوضى تعرف وقت كلامك صحيح لحظه برك بلا لحظة خطر صارت لنا هاو في الماضي القريب صارت عملوا ريبريز تذكر مختار واحمد نبيل عنتر في السيابي تذكر الريبريز نتاع عبد السلام الهيئة موجودة هيئة موجودة عبد السلام هو ان شاء الله ربي يفرج عليه مش موجود لكن الهيئة سور بلاس اليوم ما عندكش الهيئة كملت لايا 25 كرا بقانونيا ما عندكش حق تو بلا ويش ندافع على الاولاد خاطر صحابي ولا في يوم من الايام كنت معاهم اما اليوم برشا الضرب نرافي للاولاد معناتها ايمن شرتو ايمن جزيري مروان غالي ودكتور رضا شريف نائب الرئيس ولا من ماله كتب عام راهم موجودين يسون لا قابلوا الوالي ويسون لا قالوا له حتى الوالي قالوا سيد الوالي احنا موجودين حطنا رئيس انا معاه مش مشكل نعملوا الديماراج هذا ونسلكوا الامور ونخرجوا سيابي امريكنا ومن بعد في ريبري شامبيون اخويا تجيب هيئه على روحك لكن راهو بقانونيا ما عندوش الحق والوالي باش يعمل تمديد للهيئه التسييريه اللي كملت 25 جوان باش يعمل التمديد لازم فيها رئيس ماشي يعمل تمديد لكاتب عام ومين مال ونائب رئيس لازم يعمل تمديد للرئيس كاتب عام امين مال امين مال ونائب الرئيس احنا عندنا الكل اليوم دكتور شريفي ليلى ايمن جزيري ليلى مروان الغالي ليلى مي ما عندناش رئيس باش نعمل له تمديد 25 جويلية عبيت لوم على على علاله كيف كيف لازمك تمديد تشمش لهم على عبد السلام تقولوا له سمير لوفر جيك قبل لوفر ما كنتش راه صالح انا وانا مهدد في الشامبيونات مستحق لمين علاله ما نجمش خرجوا في الموضوع ذاك 200 مليون الف اورو ليه مو خد شفت ملام اليوم فما ملام على من عند بعض الاحباء على البوان ذي قال لك علاش مش في كوقتك كوقت راني مستحق ما عنديش اكسيالات عندي مشكله واني عمي مازال مش حاضر واه واه وبرشا اولاد مازلنا ما تشمش خرج مين علاله اللي من لي بيلي كابيتان ديكي برافو الماما ذاك يقول لك 200 الف دولار ولا 250 يقول لك سمير انا زيدني زيد المونطون اليوم وقتنا مستحق فلوس ما عنديش كوم شي صحح اليوم والهيئه موجوده المديره ناقص كان الرئيس
2: شوفوا سمير
0: دونك ما يجمش يعمل تمديد سامحني السيد ولي بنزرت كان كيكون فما رئيس والاهم من هذا الكل انه حتى الريبريز الاولاد قانونيا مازالوا ماهمش هيئه تسييريه نقص منها الرئيس مش هما اوموا غدو دكتور شريف يرجع لونترينمون ولا مروان الغالي ولا ايمن الجزيري لكن هما قانونيا ما عندهمش الحق لا يصحوا لا يمزوا حتى ورقه ولا يرجعوا حتى حد يترينا يا خالد
4: شوف هي حاله استثنائيه لازمها رايه لازمها قرارات استثنائيه
0: بالضبط
4: احنا هو خالد راه قال لك لا فما تصحاح لا فما استاج لا فما شيء راه جوست الروغروبمون باش يصير اون باراليل خاطر هي الهيئه باش تصير ان شاء الله يعني الهيئه خنقولوا نحن الجمعه الجايه باش تصير لو فيت انه يصير روغروبمون حتى الهيئه وقت اللي بتجي هيئه جديده تلقى ديجا فما ان جروب ديجا موجود راه وصارت لنا راه في ساد افريكا اون 2012 طلعنا خالد وكان سي توفيق ويلي كان هو بريزيدون وكانت الفان دو موندا نتاعو كنت انا جوا مع سي محرز الميلادي كي طلعنا ما لقيناش رئيس وسيلف معناها الوقت ولا ضيق عملنا ريبريز نتاعنا عملنا ريغروبمون تاع الجروب دينا نخدموا لو طون اللي تحطت هيئه وجي اونترونور ولقى ترام مارش ثم نحن نمشي نستاج ونصححنا تصحيحات ولا شيء يعني
0: يلا كلمه
2: هذا ذا اللي قصدته يا ابراهيم بتاتر حمزه شافها من منطلق الامور القانونيه
0: ولكن
2: انا شفتها رياضيا
0: من تطفي الضوء يتسلك
2: لا مش تفضي انا ريتها فنيا ورياضيا نقول احنا ديجا تو اونيت روتار يعني الشامبيونات تبدا في 22 اود احنا اليوم كملنا الجمعه الاولى وداخلين في الجمعه الثانيه
0: نتاع بوتروتار على تحكي على ليديا
2: على ليديا عسيس وبيت سومين
0: صحيت فوالا اما جمعيه راشد كان اسبيرونس وترجي في بالي الاسبرانس والكلوب
2: اي بالنسبه لينا ما
0: بيجن هالاثنين مستين هالاثنين متلوين هالاثنين
2: فوالا دونك الكل مراجعين على ليميت
0: راجعين
2: يجي توخر يجي توخر جمعه اخرى حتى لينا نعملوا تسيريه نهار الاربعاء ونقرروا شكون اونترونور وباش نبداو نترينيو وتحب لنا لحد هذا الليل لحد اللي بعده
0: بروتا ديجا خسرنا قداش جمعه ونص جمعتين
2: بيان سور خسرنا جمعتين
0: مشكله وي كوتش لا هو علاش قلت موسم رياضي باش يكون صعيب راه حتى كان ترقيعيا اليوم نلقاو شكون يسالكنا شهر وشهرين رانا موسمنا باش يكون صعيب برشا
3: لا سيتياسيون الي كومبلكس الي دور اي مو جو فو با اوجوردي لي جوور دو سي ا بي سون دون ان ايتا كونت اي فون ابراندر لا le truc de comment ça s'appelle la descente ou le quand ils vont prendre apprendre ça je pense pas qu'ils sont prêts aujourd'hui de monter à l'entraînement ou vraiment il faut les ça va être dur ça va être dur c'est une situation délicate pour tout le monde aujourd'hui exactement il faut trouver la moindre solution même pour les salaires, pour les encourager. Mais moi, je ne vois pas les joueurs aujourd'hui, ils ont le courage d'aller s'entraîner.
0: قاعدين نتابعوا كل ما فما جديد من دوكم بيه بيان سور وضعية النادي الرياضي بنزرتي وإن شاء الله في أقرب الأوقات تخرج في وضعية جيدة. شكيب لمهي واش حبيت يكون موجود فوتنا الوقت وعزيز يقول لي كها وقيت سي ليميسيون فوتنا الوقت حبيت شكيب لمهي واش يكون موجود كيفاش هي المغرب بطل العالم ومغرب شامبيون دو موند بالنسبه ليا قال لك شكيب حبيت يكون موجود خساره وكاو برو كيفاش تابعت الماتش برا
4: شكيب يتكلم من منطلق العروبه كنا نتمنوا انه المغرب تتعدى
0: ماريناش المغرب مش ماريناش المغرب
4: نيفو قوي فرنسا شوف نيفو قوي برشا تحس انه مش نفس الكاليبر صراحه لي نون اللي يلعبوا تو في السيليكسيون فرونسيز يعني قوين برشا يعني عندها ديزاتو الكل في ليني داتاك في الوسط اون ديفونس يعني فرنسا هي الفافوريت الكبيره في الكوب دي موند مش كان على المغرب راه حتى على لي ناسيون الاخرين بون المغرب يعني في دوز اديسيون واحده دومي فينال واحده انكار ويعني بزهرهم هما يعني دو فوا يتيحوا مع فرنسا مع اقوى جمعيه كان جاي الباركور يمكن مع دي سيليكسيون اخرين انا نتصور المغرب كانت نجم تمشي
0: بالضبط هو حتى اليشيل كونتيننتال مازلت فما خدمه صحيح المغرب خذت بالي به مازلت فما خدمه معناتها كوب دافريك اللي فات كوت ديفوار راك خرجت من الدوزيام تور وكوب دافريك الاخراني معناتها مازال نستناو اسكو انت شامبيون ولا ماكش شامبيون معناتها حتى اليشيل افريك مازلت فما خدمه لكن اليوم نحب ولا نكره هي رقم واحد في القاره معناتها هي والسينيغال تقريبا رقم واحد في القاره
4: تاع المغرب توا وين وصلت
0: فوالا
4: واذا تشوف انت ناسيون في الاو 20 تهز الكوب دي موند وبلي ريزولتا راه سي با فاسيل راه انك توصل دومي فينال وتعمل ان كارد فينال في كوب دي موند انا نتصور لو جيت مثلا يكون سويس ولا النرويج خلينا نقولوا حتى لانجلتير يمكن المغرب كانت نجم تنيغوسي الماتش نتاعها لكن فرنسا صراحه جمعيه قويه برشا يعني تسمع انت لسامي في ليني داتاك مبابي دوي ديمبيلي
2: اوليزي
4: انت اصلا تشوف البنك انت تشوف البنك شكون فيه نشوف البارح في تشاوميني انا يعني تشاوميني اللي هو في ريال مدريد ميم با اخذ اون مينوت يعني ما لعب حتى دقيقه يعني تشوف شو اسمه تيرام ماهوش قادر انه يلعب في
0: الكيب يعني بالضبط كوتش
3: لو ماتش هير اي نا با توني سي بروميس سيتي فريمون سيتي ان ماتش بانال ان بانال
0: اون دي مصر الارجنتين خير
3: اون ديغي ان ماتش
0: مصر الارجنتين خير
3: اه وي وي وي وي وي سي اوتر شوز هير Hier, c'était...
0: Massa, l'Argentine, match.
3: J'étais avec les médias français et tout. Vraiment, ils attendaient ce match-là pour en découdre, pour aller. Mais en fin de compte, c'est un match amical, banal, il n'y a rien. Mais il n'y a rien du tout.
0: Bon, on va faire le sahih, on va faire le quart de finale. C'est bon, il y a Belgique, le coach, c'est bon,
3: il y a l'Espagne. Alors, il y a l'Espagne qu'il faut... elle n'a pas confirmé son statut hein, jusqu'à maintenant. Elle gagne, ok, mais elle n'a pas confirmé. Et la Belgique, est-ce qu'elle va confirmer les 4 buts contre les États-Unis et le match qu'elle a fait ? Donc c'est un match Je dirais pas piège, mais un match de vérité pour la Belgique
0: بالضبط.
3: Et pour l'Espagne.
0: باريا بلجيكا خالد مراد
2: الماتش الوحيد اللي انا جو سوي ان دي سي فيه الماتشات الاخرين كل كنت واضح وفيس لقيت النتيجه ولا وحده ماتش صعيب ايكيليبري زوج جمعيات يشبوا لبعضهم
0: برشا ترامب بعد ما تدخل ونحى الورقه الحمراء وعمل بعمله كلت اربع ثلاثة أربعة بلجيكا معناتها بلجيكا مزوط بدات تخدم شوي كان باش تروح بلجيكا
2: ولو اني نميل لبلجيكا انا ربما بلجيكا باش تعمل المفاجأة
0: اسبانيا على اسبانيا
2: باش تخرج اسبانيا
0: ما ماهيش مفاجأة اسبانيا مذبذبة ماهيش
2: مذبذبة اسبانيا مذبذبة
0: بالضبط يعني كان فما زوز كونفيرمي انا ريتهم في كوب دي موند هذوما برهوم هما فرنسا والارجنتين اما الاخرين كلهم مذبذبين وهي والارجنتين بدا كريتا ولات يعني قلنا من الاول خاطر بدات بقوة وبعد ضعضعت كافير وش اسمها ضعضعت
4: جاوب أنا حسيتك مش جاوب جربي فما كلمة قالها خالد مش مت أول شو قلت الميل بلجيكي قول فنيا يعني مش تميل عندك قرابة حاجة شنو
0: بلجيكي لا
2: بابا بلجيكي
0: يلعب لك على الوطنية والانتماء والفازات
2: ما لعبش بتاع السفرية نخب الكلمة مش نجاوب
0: صحيح يقول لك كيف ناس غير المساحة 12 مليون شعب نشبوا لبعضنا في كل شيء هذا كيميل بلجيكا
4: شوف بلجيكا وقت اللي كانت فابوريت يعني في الليزيديسيون اللي فاتوا ما وصلتش لكن بار كونتر في الكوب دي موند هذا حتى واحد ما تكلم على بلجيكا ورغم انه نيفو نتاعها قاعد بروغريسيف بلجيكا كل ما تقدم في تور قاعدة تتحسن برشا لكن ديما تقعد اسبانيا يعني الدومين لي بارتي نتاعها بون مش قاعدة تخلط برشا الكاج مش قاعدة تخلق في برشا فرص لكن ديما في نفس الكونسيبت نتاعها اسبانيا ديما الدومين تاخو اكثر بوزيشن دو بال بون تصور اكثر يكون اسبانيا هي تتعدى للتورنيم
2: بعد انت قلت فرانسا والارجنتين انا نشوف فرنسا بعيده برشا على الارجنتين هذا السنه يعني بتتر في 2022
0: الارجنتين تطلع هذه
2: تحت مثلا نعطيك مثال سالوا
0: الارجنتين اربع مرات انا واحد غير فيفا ما حبتش
2: الان سالوا ماتش نورفيج وفرنسا متلقاو في الجروب الجروب خسرت 3-1 النرويج ما فرنسا قبل الماتش سألوا المذيع قالوا كيفاش تشوف الماتش تاع اليوم قام يضحك هالاند قالوا علاش تضحك قالوا تسل فيه على ماتشنا مع فرنسا احنا اليوم باش نخسروا وفرنسا باش تيس كوب دي موند
0: احنا يعني فهم روحه هالاند اللي جاي
2: وانا اليوم قالوا باش نعمل كيف على ماتش باش نشيخ ان شاء الله نماركي
0: يلا غدوة عنا نورفيج لانجلتير ونهار لحد عنا الارجنتين سويسرا كالعادة نعمل طولة متاع طاولة طاولة مادام شاكيب موش موجود نرتاحوا منه في البرونستيك طلع يغفص ياسر شاكيب لمهوش اللي قالك المغرب باش تسكاس العالم اسمع فوزي لك جاوش يعاود لي كلاب لا اسمع فوزي لك جاوش يعاود لي في كلابه معناتها مش فرنسا المغرب
2: قال هذيك حطوه زاد عنده مرمى اليوم بعث لي تصويره يطلع في الرمل قال لي قال المغرب باش تسكب دماغ رصدله طلع في الرمل
0: رصدله هو في المرمى تحيه كبيره شاكيب لمهوش خلى علينا بلاصه اليوم في البلاتو يلا فرنسا ربحت المغرب 2 بلاش بلجيكا اسبانيا اليوم 8 نتاع الليل
4: اسبانيا
0: سكور عزيز مصر قال نحب سكور مش كنت رش
4: سيري انا 0 2
0: 1 انا 0 مقيد
4: انا 0 باي اوكي انا 0
0: انا 0 اسبانيا على بلجيكا انا 0 خالد مراد
2: 1-1 بلجيكا ترشح بلانتيت
0: باه كوتش
3: 2-0
0: شكون اسبانيا اوكي نورفيج ولانجلتير ابراهيم
4: لانجلتير اللي انا بالنسبه
0: لي سامحني انصح المعلومه لانجلتير ضد هالاند
4: انا شوف لانجلتير صراحه عجبتني برشا ليكيب خالد
0: والله شبابه حتى النرويج راهي الكيب الكل شبابه راه ظلم كان يقولوا النرويج كان هالاند راهي والله ليكيب كلها شبابه في النرويج صحيح لعب مزيان مع البرازيل ماهيش نتاع عباد مسكره وكونتر ولا لا
4: في لانجلتير ماتش المكسيك راه مش سهل الجمله اي كيب اخرى بخلاف لانجلتير كانت
0: تنصح اعطيني سكور نورفيج لانجلتير
4: 2-1
0: لشكون
4: لانجلتير
0: برهو خالد مراد
2: انا 0 لانجلتير ولانجلتير فيناليست ضد فرنسا قلت لهم خلي لك
0: باش تنحي الارجنتين
3: نورفيج
0: 2-1 نورفيج وي الارجنتين سويس ترا كوتش
3: الارجنتين سويس اولا لا سويس va faire je pense elle fera la surprise سويس 1-0
0: ايه عجبني الكوتش.
2: عجبني انا شنقول سفير سفير واش ترشح سويسرا بلانتيت.
0: عجبني خالد مراه تفضل محايدين على الاخر في الاذاعه
4: ان بارتو وسويسرا ترشح
0: بلانتيت. عجبني محايدين على الاخر محايدين على الاخر في الاذاعه. العالم الكل كره الارجنتين. العالم الكل كره الارجنتين.
4: الارجنتين تو ما عطاتش حاجه ووريتش كوره
0: نورمال مورا يروح المراش الراس الاخر
4: ما عطاتش كوره صراحه.
2: الارجنتين فما ميسي بيتور وكو
3: ما يفوك.
0: لا لا كمان بيتور لا
3: لا سويس يفوك على بيتور مبابي كوم الى jouer là contre la Colombie. Colombie parce que c'est le même jeu
0: Colombie,
3: l'Argentine c'est dur donc c'est... il faut être fort et il faut aller combattre
0: تصريحات برهو خالد مراد plutôt تصريحات نتنياهو هي اللي خلت وشفنا الشارع في الكيان الصهيوني كيفاش الجمهور معاهم
2: دونك تشوف ماتش المغرب انت كيفاش اللي في الـ في الـ في الارجنتيني اللي في الـ اللي في الـ في التريبيون كيفاش عم دابس على ملبس مليون الارجنتين وعامل مليون اسرائيل وكانت عنده مناوشه مع مع حسام حسن تفهم اللي الناس الكل المتعاطفين مع القضيه الفلسطينيه
0: كوب دي موند
2: ترهين الارجنتين
0: كوب دي موند بوليتيك والكره بوليتيك
2: سياسيه بامتياز
0: الكره بوليتيك وهذايا ترامب عمل فيها ريميت عمل بوليتيك اي
4: في
0: لا تحب تعلق خاطر حزيز قرب الميكرو
4: اي في الموضوع هذا شوف يعني الكيان الصهيوني قاعد يخدم في خدمه كبيره في الـ في الـ في الامريك لاتين سواء في الارجنتين في فنزويلا الارجنتين يمكن فما حاجه بركه ايماج شفت يعني لون بخلاف الابيض في الارجنتين سواء جوالات ولا جمهور ناس كل بيض عباره الناسيون الوحيده
0: اللي
4: ما فيهاش كولور اخر أبار لا نحكي يعني كولور بتاع بشرة
0: اه اي بيانسو
4: شوف كان الأبيض كما قال خالد شوفنا العالم بتاع الكيان الصهيوني إن شاء الله كما صار تو صار زلزال في فنزويلا قاعدين يخدموا في خدمه هما قاعدين يمشيوكم وكوا
0: ينظموا في الدنيا
4: فهمت
0: ان شاء الله يخلوا الكره الكره سايبونا اخويا ولو اني حيت الكل بوليتيكا ما سايبونا الكره الكره
2: تزلزال 50-70% بروفوكي زلزال
0: اي
2: تخلق فيها مشكلة باش تمشي لها
0: قولي كوتش
2: سياسة اليهود
0: نختم
3: نو مي جي ريان اجوتي باسكو
0: لا لا فما فما فما توم تاع كره زاد الايام الاخرى ولا الاخرى الارجنتين ما كانتش هكا بالعكس في تونس يحبوا برشا الارجنتين
3: بريفيو افيك ترامب افيك لي زيتازوني
0: اي مارادونا وكره وجمهورهم جمهورهم هبله بالحق
3: ناس سكي سكي بيزار c'est que le président de la FIFA il réagit pas.
0: Mais exactement. هيك اللي ماهوش فاهمين واحد في الميكرو كوتش. حتى كانك في ضيافتهم عمرها ما صارت. عمرها ما صارت معناتها زيرو رياكسيون انفانتينو عبارة تفسخ وعلى فكرة من اخيب رؤساء الاتحادات اللي شهدت مدى التاريخ معناتها.
4: بعد ماتش كابفير عمل ديكلاراسيون خايبة برشا. سألوا انا ارجنتان صحافي ارجنتيني. قال له ولا تخسرنا يعني بما معناه ايه تخسرنا يعني عباره يحكي عباره ارجنتيني يعني
0: ايه
4: فهمت رغم انه هو لازم يكون نوتر
0: محايد
4: محايد
0: فوالا دونك نفهم انه من حق الفيفا تخمم باش ليكيبات الكبار توصل من حقها عائدات واش استشهار و و و اما خويا هذاك الشهر نتاع الفوتبول اذا مصر تحق باش تعدى راهي تعديت ما فهمش علاش باش نظلموها ونخرجوا على كل البرامج اليوم اسبانيا وبلجيكا الماتش 8 نتاع الليل غدوه عندنا النرويج لونج العشرة متاع الليل ونهار لحد عنا الأرجنتين سويسرا مساتين تصبيح اللي هو نهار السبت مساتين تصبيح نهار السبت مساتين تصبيح بالنسبة للمباريات دور ربع النهائي نعملو بلاتو عزيز ركع عزيز كركح لك علاش اكيب ديسو مادام المغرب باش تسكب دي موند ديسو ما عادش حاب يتابع المونديال ميرسي كوتش مع جملة عبيدي تحية كبيرة خالد مراد تحية لابراهيم السحباني كل المداخلات موجودة على الباج نتاعنا مرسي بوكو عزيز قال لك اعمل ديديكاس عندك ديديكاس
2: والله العظيم ديديكاس
0: حط وحده في الاكرام حط وحده في
2: الاكرام حط وحده في الاكرام لا يحط لك الغنيه هذيك اللي
0: صحيت ومنتج له وحده وقص له وحده وحضر له وحده
2: قصه بالتو كل الموضوع هذا كل ما اقول لكش عليه
0: ايش عندك عيد ميلاد تخرج
2: اقوى اسكت يا ولدي والله
0: خرجني من الكارت خرجني
2: هادي اللعبه في لعبه في وزاره
0: بجاه ربي اخزري مش عامل فازه انا عمري ما عملت اجا وقت في بلاستي
2: اجا برجوليت تستاهل والله تستاهل
0: اي نحبك في بلاستي انا خويا الفازه هذه خاطر ابراهيم غمزني قال لي فما حاجه كبيره عند خالد مراد دونك
2: برك اه يا سيدي اليوم 10 جويل نحتفل بعيد زواجي اليوم علاش قلت لك الحكايه في وزاره اليوم اليوم 23 ans كوتش
0: وانت قديش كوتش
2: لا كوتش ما شاء الله
3: 50
2: ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
0: نعمل كيفك 50 سنه عرس الكوتش
2: ما شاء الله 50 سنه لا ما 23
0: بارك الله
2: حاسيلو اليوم نحب نقول ألف ألف مبروك لزوجتي وشريكة حياتي هاجر، ونحب نقول لها ربي يفضلك لينا، وإن شاء الله ربي يمتعك بالصحة والعافية ويفضلك لينا ويفضلك لصغيراتك، وإن شاء الله ربي يطول في عمرك في الخير، وإن شاء الله ديما مالي علينا الدار ومنورت لنا الدار وكوات عزيز حط الغنية مقبلة أنا زيد حط الغنية يا ما قديش الغنية يحط أنا عارف شنية ذيك الغنية شنية مبروك مبروك حتى لنا ذيك هاي سيدي حاسيلو
3: سبتي فيس
2: أكو مناسبة عزيز عليا اليوم نعمل 23 سنة زواج إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي متعنا بالصحة en fait le 50e anniversaire kiffe que coach
3: tu sais que la vie est un long fleuve tranquille 50 ans tu te rends compte
2: Charles 50 ans franchement
3: je te souhaite ça
2: merci à 50 ans c'est quelque chose coach hein.
3: Oui. Il a bien continué hein.
2: Oui.
0: مبروك خالد براد ألف ألف مبروك أنت والمدام ربي يفضلكم لبعضكم عايشنا كل البرنامج الليلة نورمالمون عشية وحدكم ها
2: أهو
0: وحدكم عشية اليوم خالد أقرب أخرى برهم ميكرو نورمالمون عشية وحدهم اليوم ما
2: وحدنا
4: محضر برنامج
0: المدام بدا حقتك اليوم أنا
2: عندي عشية وحد عندي طفلة ما تعرف اللي جبتها معي
0: لينا مسيرش تقعد مع أخواتها
2: لينا
0: تقعد مع أخواتها وأنا على فكرة المدام راني تو رخيت مبروك لمهدي لأخوه معناتها غمني فيه روح حتى نقلوا عزيز
2: والله ظلي واحد شيخ وقرب في سلك أموره ولا
0: مبروك مهدي
2: شيخ وقرب سلك أموره
0: لا مبروك مهدي لا مبروك خون ما خديت حتى شيء معناتها
2: لا بس احنا باش نلومهم كل مع بعضهم ونجي ونفرحوا الناس كلهم بعضنا
0: ربي يفضلكم لبعضكم وربي يخليكم لبعضكم
2: عايش بارك الله فيك عزيز ميرسي
0: بلاستي عمري ما عملتها راه خليتك
2: بلاستي والله هذه بالمعزه وسام توش وسام فا ديريكتومون دون لو كور
0: مفيد ربي يفرحكم وديما فرحانين
2: وبالمبين كوتش ميرسي بيان تو الموند
0: مبروك الباك يا
3: سيبتي فيس
0: فوالا الولد ولدك هكا ولدك ولا بنتك ولدك
3: نو الطفلة لا ما في
0: اي فوالا ولد بنتك زاد كيف قالوا مبروك خذي الباك نتاعو فرنسا
3: واي
0: ان شاء الله ربي ينجح
2: الكل
0: مبروك للناس الكل خذيت الباك تاعها في الكونترول دونك نحب نقول لهم الف الف مبروك وان شاء الله ديما فرحانين وملمومين الناس الكل
3: son bac
0: ولد مهاجر خذي الباك
2: خلوه يقولوا ان تونيزيان كي ان تونيزيان travaillant à l'étranger
3: ah,
2: qui
3: oui.
2: a eu
3: son... Ah ouais, les Tunisiens ils travaillent bien là-bas. Hein.
0: Bah, oui. Merci coach, merci Khaled, merci Ibrahim, merci Aziz, l'équipe كل تلقاو ان شاء الله الاسبوع القادم برمجتنا جديده برمجتنا الصيفيه برنامجنا وبيد حدينا سبور يتواصلوا وبيدو في توقيت جديد ان شاء الله بارتين من ماضي ساعتين حتى الاربعاء في لمانس برخي الناس كل
5: سبور للمتابعه والنقاش حديثنا سبور على اوكسجين اف ام الاذاعه الاولى في الرياضه في اقليم الشمال حديثنا سبور مع حمزه الطيشي
6: اهالينا في بنزرت وكالتكم المفضله كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات الحج والعمرة تنظيم محترف إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر الزيتونة للسياحة نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232 98-118-231 الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين
7: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيركا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيركا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيركا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
8: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومة بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك، ايجا عيش افونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس امبيونس وموزيكا عومة وتفريد تصوير وسوفنير، جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع صباح، البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة، توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عن عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: راني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرغر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Ouez, au kibira man kital ghiyal asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, tu offrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben siha l'kalhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsash qawetta. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل، انفولاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
1: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: للسهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة اطلق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حدا فاشي جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
0: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
0: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمها كهوة؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك. كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبدي جوش دوت. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بونيت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عند أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت، مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
8: إكرون سولير ب 19900؟
7: إي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 39 000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار اللي تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير، احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهرة الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حد فاشي جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
2: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
0: استنى شوية، ما سمعتش شيخ الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
0: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمك هو؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
0: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، أنفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا نكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك. كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبدي جوج دوت. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندها أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت، مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
7: يحيش بيك متغشة هكا
8: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر
7: يا الزعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
8: أما ديما نحتار شنو ناخو
7: سهلة مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
8: إكرون سولير ب 19900
7: اي نعم وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57039000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير.تين باش ما تفلت شيء من البروموات
9: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أفر وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لتقبل المنافسة كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت انفو لاين 97-273-943-25-273-943

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا ننظلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: للسهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 PM حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد. سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهرة الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حدا فاشي جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين تلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
0: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
0: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمك هو؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
0: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك. كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبدي جوج دوت. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عند أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت، مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
7: يحيش بيك متغشة هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
7: يزي عاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: أما ديما نحتار شنو ناخو؟
7: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
8: إكرون سولير ب 19900؟
7: إي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أفر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لتقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97-273-943-25-273-943.

0: تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابي مثلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: خير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708
5: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781-99-985-283-72-419-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا
6: راديو أكسجين FM صوتك بالصوت العالي

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغرة.

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم الكلكم مستمعي راديو أكسجين أفهم. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا بفضل وفائكم أنتم وبفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفهم. بارك الله فيكم من الناس كل، وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: يخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزرت؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون، قهوة على صوت المور وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
4: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
3: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

ولا

0: أحلى السهر في مثل الأندلسية سهرة من طراز آخر مع الديسكو العربي، فن، موسيقى، أجواء راقية وخدمة تليق بضيوفنا من 9 متاع الليل حتى نص الليل. ليلة فيها الإيقاع، الذوق، الفرحة، وين كل لحظة تتعاش بكل إحساس. إذا تحب تعيش سهرة مختلفة هذه هو الموعد، سارعوا بالحجز، الأماكن محدودة وتذكر متوفرة بنزل الأندلسية. نزل الأندلسية عنوان السهر الراقي، وخليكم ديما في الموعد لأن المفاجآت والسهرات المميزة مازالت جاية. لمزيد من المعلومات كلمونا على 72 421 182، وإلا 20 199 097، وإلا 21 823 850. الديسكو العربي هلا حدا فاشي جويليا في الأندلسية.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها هوية. صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
2: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف اسمي عليك بدانيت فرابي، غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
0: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
3: إن شاء الله خير.
0: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمها كهوة؟
0: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك. كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديجوش دوت. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عند أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت، مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زادو غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
8: إكرون سولير ب 19900؟
7: أي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفور ديكسيلونس بلس. كونفور ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفور ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفور ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفور ديكسيلونس بلس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفور ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين صعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: امين يا رب العالمين
2: دعوه حلوه فتح سكام
0: محليك ميمه غاليه تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبه اللي فيك ومحليك يامي منورك الدار ومتونسه بينا ليل مع نهار اكسجين فم القلب الحنين هذه كلمتي للميمه لميمه الحنينه اما حتى انتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا.

0: خلينا في بنزرت ويكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: يخي شنو أحلى من هرب حر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون، قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي أصحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
4: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
3: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

Radio Oxygène FM.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من

0: من بنزرت، من أرض الجلال، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير، احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
2: Oxygène. Attendez, dis-moi, Marana.

0: Sin Día Sol.
1: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Entendu, dis maman.
0: Radio Oxygène FM.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اوكسيجين اف ام بالصوت العالي

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين FM تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى. بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين FM موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلي مع نهار،
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين FM حكاية تتعاش.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: الله مزيد التوفيق والنجاح. أكسجين FM أبو الرجال.

راديو أكسجين FM.